لكل من يبحث عن اللحن الجميل، لكل من يبحث عن أجدد وأقوى الأغاني العربية والأجنبية، محطة واحدة تسمع عبرها الأصيل الجديد والسريع. راي أف أم تعيش معها أجمل وأرقى الألحان.

0: قوتنا.
1: شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية. www.attakafol-ins.ps.
2: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا.

السلام عليك يا من قال في حقك الله: والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. الصلاة والسلام عليك يا من قال في حقك الله: فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير. الصلاة والسلام عليك يا من قال في حقك الله: ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. الصلاة والسلام عليك يا من قال في حقك الله: الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. الصلاة والسلام عليك يا من قال في حقك الله: تلك حدود الله، ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، وذلك الفوز العظيم. الصلاة والسلام عليك يا من قال في حقك الله: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا من قال في حقك الله: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. الصلاة والسلام عليك يا من قال في حقك الله: ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار، ومن يتولى يعذب عذابا

إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا.

وحدانيتك من حيث إحاطة قولك يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا فأنلنا اللهم من بركاته وافتح اللهم أقفال قلوبنا بمفاتيح حبه وكحل أبصار بصائرنا بأثمد نوره وطهر أسرار سرائرنا بمشاهدته وقربه حتى لا نرى في الوجود فاعلا إلا أنت. اللهم صل على كاف كفايتك وهاء هدايتك وياء يمينك وعين عصمتك وصاد صراطك صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.

محمد بجميع صلواتك التامات صلاة تستغرق جميع العلوم بالمعلومات لا نهاية لها في آمادها ولا انقطاع لأمدادها، وسلم كذلك على هذا النبي المبارك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صلِّ وسلِّم وبارك على سيد الخلق أجمعين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا رب يا الله يا باسط يا فتاح يا حليم يا ودود، نسألك عواطف الكرم وفواتح الجود، أقل عثراتنا من كثائف وجودنا المظلمة بالبعد منك، واغفر لنا بنور قربك، ونعمنا بصفاء ودك، وطهرنا من حدث الجهل بالعلم الإلهي، وأتحفنا بالحب الرباني والوصل المعنوي كمن اصطفيته حتى أحببته، واعطنا ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر مما أعددت لعبادك الصالحين والأئمة المرضيين أولي الاستقامة واليقين، يا بر يا لطيف يا كافي يا حفيظ يا مغيث يا واسع العطايا ويا سابغ النعم، نسألك بنور وجهك الكريم العظيم المبرة الجامعة من نور كمال سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والتسليم.

0: القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته.
1: إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلم.

اللهم يا رب محمد وآل محمد، صل على محمد وآل محمد، واجزي محمدا عليه الصلاة والسلام ما هو أهله. اللهم إني أسألك بحبك الذي أثبته، وبقسمك بعمره الذي شرفته وفضلته، وبمكانه منك الذي به خصصته واصطفيته، أن تجازيه عنا أفضل ما جازيت به نبيا عن أمته، وتؤتيه من الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة فوق أمنيته، وتعظم عن يمين العرش نوره بما نورت به من قلوب عبيدك، وأن تضاعف في حضرة القدس حبوره بما قاسى من الشدائد في الدعاء إلى توحيدك، وأن تجدد عليه من شرائف صلواتك ولطائف بركاتك وعوارف تسليمك وكراماتك، وتعليه به في عليين مستقرا ومقاما. اللهم واطلق لساني بإبلاغ الصلاة عليه والتسليم، واملأ جنابي من حبه وتوفية حقه العظيم، واستعمل أركاني بأوامره ونواهيه في النهار الواضح والليل

اللهم فبحق السورة المتلوة بلسان البيان أنزل صلاة وصلتك السبوحية من عرش اسمك العظيم على واحد عوالم تجلياتك القدسية الأكرم نوراني المشارق والمغارب صمداني الوجهة بك إليك في المآرب والمطالب لوح نقوش سرك المحيط الجامع لسان الأزل المفيض بكل ما شئت الأول القابل لأنواع تعييناتك العلية على اختلاف شؤونها الآخر الخاتم على كنوز إمداداتك الزكية العبد القائم بسر الغيب والإحاطة بغايات الوصل وسلم باسمك السلام الممدد القيومي عليه منك معك دائما ما دام كل ما كان وكل ما يكون وبقي تعيين أحديتك في الظهور والبطون وأشرف جمال شهودك على عوالم أمرك في الحركة والسكون وأنفقت من خزائن مواهبك ما شئت من سرك المصون وبطن عن إدراك كنهك أحد من خلقك لما كتمت من أمرك المكنون.

أسألك بنور وجه الله العظيم الذي ملأ أركان عرش الله العظيم وقامت به عوالم الله العظيم أن تصلي على مولانا محمد ذي القدر العظيم وعلى آل نبي الله العظيم بقدر عظمة ذات الله العظيم في كل لمحة ونفس عدد ما في علم الله العظيم صلاة دائمة بدوام الله العظيم تعظيما لحقك يا مولانا. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك نبي الرحمة وعلى آله وصحبه وسلم عدد ما أحاط به علمك وجرى به قلمك ونفذ به حكمك. اللهم يا من بيده خزائن السماوات والأرض ومن يقول للشيء كن فيكون، أسألك أن تصلي على سيدنا محمد وأن تعافينا من الدين وتغنينا من الفقر وأن ترزقنا

محمد نور الهدى والقائد إلى الخير والداعي إلى الرشد نبي الرحمة وإمام المتقين ورسول رب العالمين. اللهم أبلغه عنا السلام كلما ذكر السلام، والسلام على النبي ورحمة الله وبركاته.

جاءت معذبتي في ريهب الغسق كأنها الكوكب الدري في الأفق. فقلت نورتني يا خير زائرة، أما خشيت من الحراس في الطرق؟ فجاوبتني ودمع العين يسبقها، من يركب البحر لا يخشى منها.

ابدأ يومك بآخر الأخبار في إطلالة صباحية على كل جديد. يوم جديد من الأحد إلى الخميس على راية FM. برعاية بنك فلسطين، بنك الكل.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيداتي سادتي، أسعد الله صباحكم بكل الخير، نحييكم ونرحب بكم. هذا يوم جديد من رأي FM ورأي TV.

جولة إخبارية صباحية على أبرز ما يستجد من ملفات وتطورات تبدأ وإياكم على الهواء مباشرة. أهلا ومرحبا بكم سيداتي زادتي. في هذا الصباح سنتوقف أولا في محطة غزة، حيث يدرس نتنياهو تفجير جبهة غزة والجيش يضع خطا أحمر. أيضا سنتوقف بين تل أبيب وأنقرة، حيث هنالك قلق من التصعيد اللفظي لشخصيات إسرائيلية ضد تركيا. في الضفة الغربية تقييمات عسكرية تشير إلى أن إرهاب المستوطنين قد يؤدي إلى اشتعال الأوضاع. في محطتنا الأخيرة ملف الانتخابات التشريعية، حيث حماس تستعد لخوض هذه الانتخابات ضمن تحالف، والشيخ يقود وفدا فتحويا في القاهرة.

أهلا ومرحبا بكم سيداتي سادتي. نبدأ بأبرز المستجدات الميدانية في قطاع غزة، حيث أفادت مصادر إخبارية صبيحة هذا اليوم بإصابة طفل في يده برصاص قوات الاحتلال في مدينة حماد شمال خان يونس جنوب قطاع غزة. أطلقت قوات الاحتلال نيران مكثفة من الدبابات في المناطق الشرقية تجاه خيام النازحين في مدينة أصداء ومحيطها، إضافة إلى استهداف بعض أبراج مدينة حماد شمال خان يونس. كما أطلقت زوارق حربية تابعة للاحتلال نيرانها في بحر رفح جنوب القطاع ووسط القطاع. ورد أن جيش الاحتلال قصف بالمدفعية المناطق الشمالية لمخيم البريج.

هذا. وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة يوم أمس أنه وصل إلى مستشفيات القطاع خلال الساعة 48 الماضية شهيدا وأربع إصابات جراء عدوان الاحتلال المتواصل على القطاع. وذكرت الوزارة في تقرير لها أن عددا من الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات وسط عجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم. ومنذ إعلان وقف إطلاق النار في 11 من تشرين الأول أكتوبر الماضي بلغ إجمالي عدد الشهداء 1285، فيما وصلت الإصابات إلى 4252 مصابا، بينما تمكنت الطواقم من انتشال 813 جثمانا للشهداء.

0: وفي ظل هذه التطورات ذكرت صحيفة معاريف العبرية أن هنالك قلقا متزايدا داخل المؤسسة العسكرية الإسرائيلية إزاء إمكانية دفع المستوى السياسي نحو جولة عسكرية جديدة تخدم أهدافا سياسية داخلية في ظل اقتراب الاستحقاقات الانتخابية واستمرار الأزمات التي تواجه حكومة بنيامين نتنياهو. ووفق تقديرات متداولة داخل جيش الاحتلال، فإن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو لا يبدي رغبة حقيقية في إغلاق جبهات القتال المفتوحة، بل يفضل الإبقاء عليها في حالة اشتعال مستمر مع احتمالية العمل على تفجير إحدى الساحات الرئيسية وفي مقدمتها قطاع غزة خلال الفترة المقبلة. دوائر عسكرية ترى أن فتح جبهة للمواجهة جديدة قد يخلق واقعا أمنيا استثنائيا من شأنه التأثير على المشهد السياسي الداخلي، وربما يفضي إلى تعطيل أو تأجيل الانتخابات في حال تم تبرير ذلك بدواع أمنية مرتبطة بالحرب. جيش الاحتلال أكد أنه لا يرغب في الانجرار إلى حرب جديدة لا حاجة لها، وكذلك أشار مسؤولون عسكريون إلى أنهم سيعارضون أي قرارات من هذا النوع إذا لم تستند إلى تقديرات أمنية مهنية. الدكتور أحمد فياض الكاتب الصحفي والباحث السياسي ينضم إلينا من غزة. أهلا ومرحبا بك دكتور، صباح الخير.
1: أهلا وسهلا بكم، صباح الخير.
0: لماذا جبهة غزة هي المرشحة لأن يعني تشهد هذا التفجر الذي ربما قد يريح بنيامين نتنياهو انتخابيا؟
1: لأنه بلا شك أنه جبهة غزة هي الأضعف مقارنة مع كل الجبهات الأخرى. إسرائيل تعتقد أنها مع جبهة غزة استطاعت أن تصل إلى حد معين من الوقت في فضل العسكري والأمني، بما يجعل إسرائيل تقيس يعني العمل العسكري وفق هذه الخطوات والإجراءات. هي عمليا استطاعت أن تعزل قطاع غزة بالكامل عن المحيط الخارجي، من يعد يدخل إلى قطاع غزة أحد ولا يدخل إلى قطاع غزة شيء دون الحسابات الإسرائيلية، بمعنى أن كميات ما يدخل قطاع غزة هي كميات يعني محصورة ومعروفة ومحددة بشكل محدد ومقنن وفق الآلية الإسرائيلية. هذا على أقل شيء، هذا يعني ناهيك عن فيما يتعلق بالعزل الواقع على الأرض، مع أن إسرائيل استطاعت بلا شك ترحيل سكان قطاع غزة من مناطق معينة وتدميرها بالكامل وحشر سكان قطاع غزة في مناطق ضيقة، لأن القطاع الآن بهذه الطريقة وبهذه الكيفية بالنسبة لإسرائيل أصبح يعني مناسب للاشتراطات الأمنية والعسكرية الإسرائيلية، وبالتالي بإمكان المؤسسة العسكرية الإسرائيلية أن تمارس العمل في قطاع غزة وفق الآليات التي تراها، على اعتبار أن ما أقدمت به أقدمت عليه من عمليات عسكرية على مدار السنوات الثلاثة الماضية هي يعني تجعل قطاع غزة مناسب لأي فعل إسرائيلي محتمل في الأيام. لكن دعني أشير إلى أن ربما هذا التصريح هو تصريح له بعد انتخابي أكثر من بعد عسكري صراحة، لأنه عمليا هذه المنطقة الآن إسرائيل الآن تشهد موجة انتخابات محمومة، وهناك الآن مزاودات من كافة الأطراف، بالتالي أعتقد أن يعني الميل باتجاه الحديث بهذه الطريقة هو له بعد انتخابي، ولكن هذا يعني بأن إسرائيل لا يمكنها أن تقدم على عمل يمكن أن يشوش الانتخابات الإسرائيلية أو الجلاب اليمنى، لأنه عمليا كما قلت بأنه خلال أقل من دقائق بإمكان إسرائيل أن تقدم على عمليات مجازر وتصفيات بشكل كبير جدا.
0: كان هذا محور سؤال التالي دكتور أحمد فياض، كيف سيكون شكل التفجير لجبهة قطاع غزة إن أراد بنيامين نتنياهو أن يستغل ذلك في إطار معركتها الانتخابية أو وصولا إلى تأجيل الانتخابات إن اعتقد أنه لن يتمكن من حسمها لصالحه؟
1: المحاور كثيرة متعددة حقيقة، لأن عمليا المسألة واضحة، بإمكان على يعني خلال أقل من يعني لاحظت في الفترة الماضية بعد زيارة وشنيرة قطاع غزة امتنعت عن القيام بأي عمل عسكري خلال تقريبا عدة أيام، لكن من ثم عارضت بشكل سريع جدا مفاجئ وأقدمت على عمليات تصفية ومجازر ارتكبتها بشكل كبير جدا. وهذا النمط من العمليات إسرائيل تستطيع أن تفعل في أي لحظة، لم يعد هناك خطوط حمراء بالنسبة لإسرائيل على هذا الصعيد. قص على ذلك الكثير من المسائل، بإمكان إسرائيل خلال يوم واحد الإعلان عن عدم دخول المساعدات أو تقنينها إلى حد يمكن أن يصيب سكان قطاع غزة بالنجاح بشكل كبير، لأن عمليا الآن سكان قطاع غزة هو ضمن الحسابات التي تحددها أجهزة الأمن الإسرائيلية، بمعنى أن هناك ارتفاع الأسعار ضمن حد معين. هذا الحد إسرائيل تراه جيد بالنسبة لها، بمعنى أن هناك استنزاف للقدرة الشرائية للسكان، بمعنى أنه لا يمكن إدخال الكثير من يعني البضاعة إلا بما يسمح بأن تكون الأزمة موجودة في قطاع غزة، وأن يكون الناس بحاجة إلى هذه السلعة وأن تكون بأسعار مرتفعة. ضمن هذه التوجهات وقياسات القياسات الدقيقة من قبل إسرائيل بهندسة الوضع في قطاع غزة، سواء على صعيد الجوع، على صعيد المرض، على صعيد السفر، على صعيد كل الجبهات في قطاع غزة، إسرائيل أخضعتها بشكل منظم ومؤسس يسمح لها في أي لحظة بالانقضاض على سكان قطاع غزة بأي طريقة كانت يمكن أن تؤثر على السكان في قطاع غزة في كل نواحي الحياة. إذا إسرائيل منعت مادة معينة لها علاقة بتحلية المياه ممكن أن تصيب قطاع غزة بالعطش خلال أيام. كل هذه الأدوات تملكها إسرائيل، وبإمكانها تعرف أيضا أن بإمكانها أن تشوش هذه الحياة في قطاع غزة وتعقد الأمور إلى حد يمكن أن يجعل إسرائيل أن تؤثر على الموضوع. ولكن إسرائيل إلى هذه اللحظة من حساباتها هي لا تريد أن تظهر صور يمكن أن تؤثر في المجتمع الدولي، بمعنى أنه إذا كان هناك صور لمجاعل الأطفال على سبيل المثال أو نقص مياه الشرب، هي لا تريد هذه المشاهد أن تخرج إلى الخارج. ولكن في ذات الوقت هي تدرك تماما أن هذه السياسات تأتي أكلها في قطاع غزة وتؤثر بشكل كبير على السكان، سواء كان في مثلا تدريس الطلاب إلى هذه اللحظة المدارس مختلفة في قطاع غزة لا يستطيع أن تكون مكملات، حتى الأقلام وحتى الدفاتر التي أزمت في قطاع غزة في هذا الصعيد، بمعنى أن الحياة مشوشة في كل تفاصيل وقل التفاصيل. يكفي أكرامي إذا كان القداح اليوم في قطاع غزة، إذا أنت في حاجة شرائها يمكن ربما تدفع ثمنها 10 أكياس من الدقيق من أجل شراء قداح. تصور معي إلى أين وصل الحال في غزة. بالتالي إسرائيل فعلا بإمكانها أن تؤثر على وجه الحياة في غزة كما قالت اليوم في إيش فيه العظيم كلام.
0: شكرا جزيلا الدكتور أحمد فياض، الكاتب الصحفي والباحث السياسي، كنت معنا من غزة. إلى ملفنا التالي في يوم جديد، نرحب بمن ينضم إلينا. حذرت جهات في المنظومة الأمنية الإسرائيلية من أن الهجوم العلني الذي يقوده رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو وزير جيشه إسرائيل كاتس ضد تركيا قد يجر العلاقات إلى تصعيد غير ضروري. ويأتي التحذير في وقت تتصاعد فيه خطة أو حدة الخطاب الهجومي لحكومة نتنياهو ضد أنقرة قبل انتخابات الكنيسة المقررة في 27 من تشرين الأول أكتوبر المقبل. وذكرت القناة الثانية عشر العبرية أن التحذيرات جاءت بعد سلسلة تصريحات حادة أطلقها نتنياهو وكاتس ضد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وأنقرة، بينما تفضل جهات في المنظومة الأمنية عدم دفع الخلاف مع تركيا نحو مواجهة علنية أوسع. ويربط أيضا أو تربط هذه التحذيرات بالهجوم الذي شنه جيش الاحتلال فجر الثلاثاء الماضي على مطار أبو الظهور العسكري في محافظة إدلب شمال غرب سوريا على بعد نحو 70 كيلومترا من الحدود التركية بداعي استهداف قواعد عسكرية لتركيا في ذلك المطار. الأكاديمية والباحث السياسي دكتور حسن عبيد، صباح الخير، أهلا ومرحبا بك، تنضم إلينا من اسطنبول.
2: صباح الخير لك والمشاهدين الكرام.
0: أهلا ومرحبا بك دكتور. ما هي يعني احتمالات أن تتوتر العلاقات إلى أبعد من الحد الذي وصل إليه التوتر في هذه المرحلة على خلفية هذه التصريحات العلنية التي يدلي بها بنيامين نتنياهو ووزير جيشه إسرائيل كاتس؟
2: هناك تحول كبير في هذه العملية، هي عملية ضرب مطار أبو الظهور، وهو أنه لأول مرة وبشكل كبير ومكثف ومن مستويات مختلفة من المسؤولين الإسرائيليين يقولون أن الهدف هو تركيا بطرق أو بصياغات مختلفة. وهذا امتداد بالمناسبة لتوصية لجنة ناجال، وهي لجنة فحص ميزانية الأمن وبناء القوة، التي نصت بشكل كبير على أن هناك خطر للتحالف السوري التركي والذي يخلق تهديدا جديدا يفوق التهديد الإيراني، ولذلك أعطت مجموعة كبيرة من التوصيات أبرزها هو تعزيز القدرات العسكرية الإسرائيلية، وكذلك منع أي تحالف عسكري سوري تركي يؤدي في النهاية إلى تواجد تركي. بتقديري أنه عطفا على سؤالك أن الأمور قد تتدحرج خاصة في ظل حكومة اليمين المتطرف إلى مواجهات، ولكن تحاول تركيا تجنب الوقوع في هذه المواجهات قدر الإمكان. ولاحظنا أن هذه الضربات كان فيها درجة استفزاز عالية لتركيا، ولدرجة أنه المستوى الأمني الإسرائيلي شعر بأنه كان المفترض أن تكون هذه الضربات دون الرادار، ولا كان هناك وجوب لأن يكون هذا المستوى من التصعيد بالتركية، لأن ذلك سوف يدفع تكلفة أي عملية عسكرية إسرائيلية في سوريا في المستقبل، وكذلك سوف يخلق ضغط يصعب على الإسرائيليين ربما حرية الحركة في سوريا. بالنسبة للأتراك يدركون أن هناك تصعيد كبير بالنسبة للأتراك بالنسبة للإسرائيليين لأهداف متعددة، قد يكون أسباب انتخابية، قد يكون فعلا أسباب إبقاء سوريا ضعيفة وإيقاف وجود التركي، وهذا لا يتعلق فقط بسوريا، ولكن هناك تنافس جيوستراتيجي بين تركيا وإسرائيل على المستوى الإقليمي. على المستوى التركي هناك تدرك أن هناك فخ ينصب لها من قبل إسرائيل لمواجهة مباشرة، واتبعت مجموعة من الإجراءات لتجنب ذلك. الأول هو تفنيد الإدعاء، لاحظنا أنه على مستويات متعددة تركيا قامت بتفنيد ادعاء أنها كانت تنوي إيجاد وجود عسكري لها في مطار أبو الظهور. لماذا أهمية تفنيد هذا الادعاء؟ لأنها تعتقد أن إسرائيل خلقت هذا الهدف وخلقت هذا التصور، وقالت أن تركيا تسعى لتشكيل مطار أو وجود عسكري، وبالتالي هي منعتها. تركيا تقول لم نكن ننوي أساساً بذلك، ولكن هي قامت بإظهار هذه الصورة لأسباب انتخابات داخلية. كذلك تركيا قامت بمجموعة من الإجراءات السياسية والاستراتيجية، أولا قامت بإخراج إشارة مطالبة باعتقال نتنياهو من خلال إنتربول، إشارة حمراء، وهذه خطوة رمزية، وكذلك البيان الذي كان من خلال 11 دولة، وكذلك التحالفات الاستراتيجية التي تقوم بها تركيا في المنطقة تزعج إسرائيل بشكل كبير. وبالتقدير كذلك أنه تركيا سوف تسعى بالضغط على إسرائيل من خلال الولايات المتحدة الأمريكية. الأهم من ذلك هو التصريحات من المسؤولين الأتراك المتكررة بأن هذه العملية لن توقف دعم تركيا للسوريين سواء كان المستوى العسكري أو السياسي أو الاقتصادي، وأنها سوف تستمر في دعمهم عسكريا حتى لم يكن هناك وجود قواعد عسكرية، ولكن نحن ندرك ونعرف أن الجيش التركي هو المساهم الأول والأساسي في دعم الجيش السوري من حيث العتاد والتدريب، وكذلك من حيث توفير له الخبرات.
0: دكتور حسن عبيد، يعني الردود التركية على محاولات الاستفزاز الإسرائيلية إنجاز لنا التعبير قد يراها البعض محدودة وخجولة ولا تليق بمستوى ما تحاول إسرائيل أن يعني تثيره من ضجة حول هذه العلاقة التركية السورية التي ذكرت قبل قليل أن هنالك يعني تحذيرات تخشى ويعني تقييمات تحذر من أن هذا التحالف العسكري قد يقود يعني إلى تطورات لا تحمد عقباها بالنسبة للدولة العبرية في المستقبل القريب؟
2: قد يرى بعض ذلك، ولكن بالنسبة للأتراك والذي يدرس السياسة التركية، هي تتميز بأنها سياسة النفس الطويل وما يسمى بالالتفاف الاستراتيجي في مواجهة العقبات أو التحديات. بمعنى آخر، إنه في هناك صراع أكبر فيما يتعلق في سوريا. بمعنى تركيا تمتد في المنطقة الإقليمية بالسياسة من التحالفات التي أزعجت إسرائيل، وهي مستمرة بها ولا تريد أن تؤدي إلى تخريبها أو إلى عدم استكمالها. بمعنى تركيا تنسج علاقات قوية جدا مع الصوماليين، وتكاد تكون هي الدولة الأولى التي تدعم الجيش الصومالي، ولذلك رأينا أن إسرائيل قامت بدعم دولة شمال الصومال، وهناك تصريحات إسرائيلية تقول أن هذا السبب هو في مواجهة الامتداد التركي. كذلك في العلاقات مع مصر، هناك العلاقات مع الخليج بالنسبة لتركيا، العلاقات مع ليبيا، وكذلك إعادة رسوم الحدود البحرية مع هذه الدول. وبالتالي تدرك أنه إسرائيل تدرك أن تركيا لا تتموقع فقط من خلال سوريا. سوريا هي نقطة من مجموعة في التموضعات في الخريطة الإقليمية، ولذلك تتعامل تركيا عادة بنفس طويل وصبر، وكذلك تحاول أن تنسج علاقات وتحالفات على المستوى الاستراتيجي تضر بالنسبة لإسرائيل. التحالف الأخير الذي كان هو عبارة بين تركيا والسعودية وباكستان أزعج كثير الإسرائيليين، وتحدث عنه في الإعلام بشكل مكثف وكبير، واعتبره أنه تحالف سني يستبدل التحالف الشيعي السابق. وبالتالي تدرك أيضا أهمية تركيا في الموضوع السياسي فيما يتعلق في غزة وفي الضفة الغربية. نلاحظ أنه تصريحات ذات وتيرة مرتفعة بالنسبة للإتراك فيما يتعلق في إسرائيل وفي انتهاكاتها، هي تدعم الجهود القانونية، كذلك هي من بداية الدول التي قاطعت إسرائيل. ولكن في المقابل تدرك تركيا أنه أي اشتباك مع إسرائيل بشكل مباشر قد يؤدي إلى نتائج سلبية وانهيار في المنظومة الإقليمية، هذا ما تسعى إليه إسرائيل. نلاحظ، أريد أن أشير لنقطة مهمة، في حرب 12 يوم التي كانت في شهر 6 عام 2025، الاستخبارات التركية أخرجت مسودة مهمة جدا، اعتبرتها أنه يجب أن يكون هناك دروس مستفادة من هذه الحرب في حالة أي مواجهة مقبلة مع إسرائيل. وبالتالي في العقل السياسي وفي العقل الشعبي التركي لا يستبعدون أي مواجهة مع إسرائيل، وهذا حاضر في خطابات الأتراك بالمناسبة، حاضر في خطابات مسؤول المخابرات وزير الخارجية عندما قال نحن لا نهرب من أي مواجهة، ولكن في حال فرضت علينا الواجهة سوف نقوم بها. وعندما تحدث عن الشعب التركي وشعب مقاتل بالخبرة، كذلك تحدث المسؤولين الأتراك، وأردوغان قبل أيام قال مع الجزيرة أنهم يحافظون على الاستقرار في المنطقة، ولكن إذا فرضت عليهم الحرب لن يهربوا وهم مستعدون لها. وبالتالي بتقديري أنه تركيا تتبع استراتيجية عدم الوقوع في الفخ الإسرائيلي، هذا أولا. ثانيا، بناء مجموعة كبيرة من التحالفات الاستراتيجية والعسكرية تعزل إسرائيل. ثالثا، أنها في النهاية فيما لو فرضت عليها الحرب يجب أن تكون مستعدة جيدا.
0: شكرا جزيلا الدكتور حسن عبيد الأكاديمي والباحث، كنت معنا من إسطنبول. نبقى وإياكم سيدتي سادتي في يوم جديد من رأي فم ورأي تي في، وأيضا في إطار التقييمات التي تطلقها جهات عسكرية وأمنية في دولة الاحتلال. هذه المرة تشير إحدى هذه التقييمات إلى أن الوضع في الضفة الغربية على وشك انفجار عنيف، حيث تستمر هجمات المستوطنين وكذلك انتشار البؤر الاستيطانية غير القانونية. مسؤولون أمنيون قالوا إن الجيش غاضب لأنه متروك وحيدا في مواجهة ما يسمى بعنف المستوطنين في الضفة من دون أي تدخل من المستوى السياسي أو الأجهزة الأمنية الأخرى. وقد أوصى مرارا المستوى السياسي بالتدخل لكنه قوبل بالتجاهل. وهنالك حاجة وفق مسؤول عسكري كبير إلى اتخاذ إجراءات أكثر حزما لوقف العنف، و هنالك دعم للمستوطنين المتطرفين من بعض المسؤولين الحكوميين. الباحث في الشؤون الإسرائيلية الأستاذ ياسر مناع، أهلا ومرحبا بك، صباح الخير.
3: صباح النور لك الأستاذ المستمعين.
0: إلى أي حد فعلا جيش الاحتلال منزعج من هذه الهجمات التي يشنها المستوطنون على الضفة الغربية واتساع رقعة البؤر الاستيطانية التي توصف بأنها غير قانونية؟
3: بالفعل هنالك أزمة يواجهها الجيش في هذا في هذه القضية، وإضافة إلى ذلك بأن هنالك نقاش، من الواضح أن هنالك نقاش عميق وجدي، ليس جديد هذا النقاش، حول عدم قدرة الجيش مع الاستنبار في منذ فترة طويلة في السيطرة على المستوطنين وفي جماح المستوطنين. هذا يعود إلى سببين. السبب الأول الواضح وهو الدعم الذي تتلقى هذه الجماعات من المستويات الرسمية. نحن نتحدث عن سموتريتش، بن غفير، سكوت وغيرهم من السياسيين بشكل واضح، وبالتالي المستوى السياسي اليوم هو الذي يهيمن على القرار وهو الذي يهيمن أيضا على المستوى العسكري. هذه معضلة حقيقية بالنسبة للجيش، هذا أولا. ثانيا في داخل الجيش على المستوى القيادات الميدانية المتوسطة التي يعني تصنف بأنها من خريجي المستوطنات والمعاهد التحضيرية ما قبل العسكرية، أيضا هنالك تماهي مع ومشاركة ودعم لهذه الجماعات الاستيطانية. من هذا المنطلق تكمن أزمة ومعضلة الجيش الذي دائما يوجه له الانتقاد، وبالتالي هذه التحذيرات أيضا تأتي في سياق محاولة الضغط على المستوى الرسمي علانية لتجنب هذه الضغوطات التي يواجهها الجيش سواء في الانتقادات الداخلية أو حتى في الانتقادات العالمية، كما سمعنا من انتقادات من قبل الولايات المتحدة الأمريكية.
0: أستاذ ياسر مناع، هل هذه العوامل باعتقادك وكما يعني يقول المسؤولون العسكريون في دولة الاحتلال يعني ترشح الأوضاع للانفجار في الضفة الغربية بالفعل؟ ما الذي تخشاه حقيقة مؤسسة الجيش في دولة الاحتلال؟
3: يعني في المقام الأول المؤسسة العسكرية تخشى من أن يعني تفلت الأمور من يدها بشكل كامل ومطلق في مسألة المستوطنين في الضفة الغربية، وبالتالي هذا يعني يتطلب مزيد من الجهود من قبل هذه المؤسسة، الموارد البشرية وغيرها، في ظل الحروب التي يخوضها الجيش سواء في غزة ولبنان والتواجد في سوريا وفي ظل أيضا الحرب مع إيران بصورة أو بأخرى. وبالتالي الأوضاع هكذا في الضفة الغربية هي عامل ضاغط ومستنزف للجيش الذي يعاني من كثير من المشاكل. إذا نتمعن في هذه التحذيرات، هذه التحذيرات يعني مصدرها أو مصدر القلق في هذه التحذيرات هم المستوطنون وليس الفلسطينيون، وهذا لافت جدا. وبالتالي المسألة اليوم هي محاولة من قبل الجيش للضغط على المستوى السياسي في محاولة للتعاون في ضبط تصرفات المستوطنين وليس في إنهائها. بمعنى
0: طيب سؤال أخير إن سمحت لنا ياسر مناع، الجيش متهم دائما بأنه متواطئ مع المستوطنين ويقدم الحماية لهم، فأي دور يقوم به الجيش لمنع هذه الاعتداءات وهذه الانتهاكات التي يقومون بها؟
3: نعم، يعني الجيش هنالك الكثير من التقارير التي أشارت إلى تواطؤ الجيش وهذا بات واضحا، ولكن أيضا الجيش يحاول أن تكون هذه الاعتداءات ضمن التنسيق معه وضمن سيطرته لاعتبارات أمنية كثيرة، وبالتالي في اللحظة التي يفقد بها السيطرة هذا يعود يعني بالضرر على الجيش ويتطلب مزيد كما قلنا من الموارد البشرية وما شابه ذلك، وأيضا يعني يفسد الكثير من الخطط التي يحاول تنفيذها في الضفة الغربية، وهنا لا يكون العملية تكاملية وإنما قد تكون العملية تعارضية بين الجيش والمستوطنين.
0: شكرا جزيلا لك الباحث في الشؤون الإسرائيلية ياسر مناع. ملفنا الأخير في يوم جديد، أكد الناطق باسم حماس حازم قاسم حرص حركته على خوض الانتخابات التشريعية القادمة ضمن ما أسماه بأوسع تحالف وطني ممكن، وأضاف قاسم في تصريحات صحفية أن حرص الحركة على دخول الانتخابات في أوسع تحالف وطني ممكن يعكس حرصها على جعل الانتخابات القادمة فرصة لبناء نظام سياسي توافقي حقيقي تجمع عليه القوى الفلسطينية. في غضون ذلك وردت تصريحات لنائب الرئيس حسين الشيخ، قال فيها إن حركة حماس لن تشارك في الانتخابات باسمها ولن تكون جزءا من الحكم في المستقبل، ويقود الشيخ لقاءات من المقرر أن تعقد هذا اليوم على مستوى فتح في العاصمة المصرية القاهرة، يلتقي خلالها عدد من الفصائل، ورشح في الساعات الأخيرة أنباء أو رشحت أنباء تشير إلى أن لقاء كان مرتقبا من وفدين قياديين من حركتي فتح وحماس في مصر تم إلغاؤه، وبما أثار تساؤلات حول فرص استئناف الحوار المباشر بين الحركتين في إطار تفاهمات إنهاء الانقسام.

0: مصادر ذكرت إلى أن أو ذكرت أن اللقاء الذي حدد موعده ومكانه بالفعل ألغي من قبل الجانب المصري، وقرر وفد فتح إلغاء الاجتماع. لم تعلن فتح وفق المعلومات المتاحة حتى مساء أمس موقفا رسميا يوضح أسباب إلغاء اللقاء وما إذا كان سيعاد ترتيب عقده في موعد آخر. وفد فتح المتوقع وصوله إلى القاهرة هذا اليوم يضم نائب الرئيس ونائب رئيس الحركة حسين الشيخ وعضو اللجنة المركزية ورئيس جهاز المخابرات العامة ماجد فرج ورئيس المجلس الوطني روحي فتوح لإجراء لقاءات مع مسؤولين مصريين وعدد من القوى والفصائل في مقدمتها الجبهة الشعبية. وتشير هذه المعطيات إلى أن إلغاء الاجتماع الثنائي في حال تثبيته رسميا لا يعني بالضرورة إلغاء زيارة وفد فتح إلى مصر أو بقية لقاءاته المقررة مع المسؤولين المصريين في القاهرة. وأيضا مصادر تحدثت عن أن زيارة وفد فتح تتركز على الانتخابات التشريعية والفرص المتاحة لإجرائها والعقبات السياسية والقانونية والميدانية التي يمكن أن تواجهها، فيما سيعقد الوفد سلسلة لقاءات مع مسؤولين مصريين ومع ممثلين عما يسمى بتيار الإصلاح في حركة فتح. إلى هنا سيدتي سادتي نصل وإياكم إلى نهاية يوم جديد قدمناه لحضراتكم من رأي فم رأي تي في. نشكر لكم المتابعة، أقول لكم تحيات سلام الأطرش في الهندسة الإذاعية فادي ماضي في البث التلفزيوني، تقبلوا تحيات محدثكم رامي سمارة، في أمان الله.
1: برعاية بنك فلسطين، بنك الكل. جائزة بقيمة 10,000 دولار أسبوعيا وفرصة للفوز بسيارة كهربائية صديقة للبيئة بانتظاركم في نهاية الحملة. كل عملية شراء باستخدام بطاقات بنك فلسطين أو كويك كيو آر تمنحكم فرصة للفوز، وتتضاعف فرصكم حسب نوع بطاقاتكم، وذلك حتى 13 سبتمبر عام 2026. لتفاصيل أكثر تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي الموثقة الخاصة بنا. بنك فلسطين، بنك الكل.
2: أوراق الصحافة، نقلب الأوراق ونطالع أهم وأطرف ما جاء فيها. أوراق الصحافة من الأحد إلى الخميس 7:30 صباحاً.

0: وتمتع بخصومات مميزة على الفنادق والطيران واستئجار السيارات. لمزيد من التفاصيل واختيار البطاقة التي تناسب احتياجكم، زوروا موقعنا الإلكتروني islamicbank.ps. البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.
1: صباحكم بكل الخير، أهلا ومرحبا بمستمعينا ومتابعينا أينما تواجدتم في هذه الأوقات. نصحبكم مرة أخرى في أوراق الصحافة، مجموعة من الأخبار التي نعطيكم مجالا للتعرف عليها. شكل الساعات 24 الفائتة في فلسطين والعالم، مقالات وتحليلات وكتاب رأي. أوراق الصحافة يأتيكم كل صباح برعاية البنك الإسلامي الفلسطيني، أكبر وأوسع شبكة مصرفية إسلامية في فلسطين. لكم التحية في هذا اليوم الأحد 23 من آب 2026. سمعينا الأعزاء، أرحب بكم في هذا الصباح الذي سنعرج خلال الدقائق القادمة فيه على مختلف القضايا والعناوين الإخبارية، فأهلا بكم، ابقوا معنا حتى النهاية. مقتل مواطنين اثنين في الأربعينيات والخمسينيات من عمرهما في شجار وقع الليلة الماضية في بلدة سلوان في القدس المحتلة، تخلله إطلاق نار. مكتب إعلام الأسرى يؤكد تعرض الأسيرات في سجن الدامون لسبع عمليات قمع واقتحام خلال 21 يوما خلال الفترة الممتدة من 29 من تموز حتى 18 من هذا الشهر، في إطار تصعيد ممنهج شمل الاعتداء على الأسيرات والتنكيل بهن وفرض إجراءات عقابية بحقهن. مستوطنون يبدأون أمس بإقامة بؤرة استيطانية جديدة على أراضي بلدة ترمسعية شمال رام الله، تعود للمواطن محمد طالب حزمة، وعلى مساحة تقدر بنحو 900 متر مربع. الاتحاد الأوروبي يدين عنف المستوطنين في الضفة، وكندا تحذر الشركات الكندية من الملاحقات القانونية والمالية ومخاطر السمعة الناجمة عن بعض الأنشطة التجارية المرتبطة بالمستوطنات. صحيفة التايمز اللندنية تفيد بأن بريطانيا دخلت مرحلة جديدة في التعامل مع الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية، فبعد سنوات من بيانات الإدانة والتحذير من تقويض حل الدولتين، تضيف صحيفة التايمز أن لندن تدرس فرض حظر تجاري على المستوطنات الإسرائيلية إلى جانب عقوبات إضافية ردا على خطط إسرائيل على فتح عطاءات لإقامة نحو 1200 وحدة استيطانية جديدة في منطقة إيوان كما تسمى شرق القدس المحتلة. العشرات من السفراء الفرنسيين والبريطانيين السابقين يحثون في مقال نشر أمس في صحيفة لوموند الفرنسية، يحثون بريطانيا وفرنسا العضوين الدائمين في مجلس الأمن الدولي على التحرك معا لضمان احترام القانون الدولي في الأراضي الفلسطينية المحتلة. السفراء السابقون وعددهم 102 شددوا على أن باريس ولندن اللتين اعترفتا بدولة فلسطين العام الماضي عليهما أن تترجم هذا الاعتراف إلى إجراء ملموسة، متهمين إسرائيل بتقويض إمكانية قيام الدولة الفلسطينية، كما نددوا بالوضع الإنساني في غزة وبأعمال العنف والتدمير المستمرة في الضفة الغربية. في هذا الإطار، هيئة المقاومة الجدار والاستيطان تشير إلى أن عدد المستوطنات والبؤر الاستيطانية في الضفة الغربية بلغ 592 حتى تموز الماضي. وزراء خارجية كل من قطر والأردن والإمارات وإندونيسيا وباكستان والسعودية ومصر وتركيا يؤكدون رفضهم لمخطط إيوان الاستيطاني وما يرتبط به من أنشطة استيطانية غير قانونية شرق القدس المحتلة. تقرير في صحيفة يدعى تحرنوت العبرية للباحث الإسرائيلي ميخائيل ميلشتاين تناول المصير الغامض الذي ينتظر الميليشيات المسلحة التي أنشأتها إسرائيل في قطاع غزة، ورجح أنها باتت على شفا الانهيار مع تصاعد الضغوط لنزع سلاحها ضمن خطة ترامب للسلام المؤلفة من 15 نقطة. ميلشتاين يرى أن الأوساط الإسرائيلية نادرا ما تتحدث عن مستقبل هذه الجماعات رغم نجاح حركة حماس في إدراج مطلب نزع سلاحها وحظر دماء.

0: إنتاج أعضائها في الأجهزة الأمنية لحكومة التكنوقراط في حال تشكيلها ضمن خطة السلام الأمريكية بشأن غزة. ويرى الباحث الإسرائيلي أن بنيامين نتنياهو الذي يرفض الانسحاب من غزة بذريعة القضاء على حماس قد يجد نفسه قريبا تحت وطأة ضغوط أمريكية متصاعدة لإنجاح خطة ترامب الذي يرغب في التباهي بتحقيق إنجاز أو إنجاز ما بعد تعثر مساعيه لتسجيل نصر حاسم عسكري على إيران. الأمم المتحدة تحذر من التدهور الحاد للوضع الإنساني في قطاع غزة، إذ أكدت أن 94% من السكان بحاجة ماسة إلى المأوى والمساعدات الأساسية، كما أن 4 من بين كل 5 عائلات تواجه مستويات حرجة أو كارثية من الجوع. شركاء الأمم المتحدة في قطاع الإيواء يؤكدون حاجتهم في غزة إلى 562 مليون دولار لتنفيذ استجابة طارئة لم يغطى منها سوى أقل من الربع، بينما تتطلب الحالات الأشد احتياجا تدخلات عاجلة بقيمة 165 مليون دولار. الصحة في غزة تحذر من احتمالية تعطل محطات الأكسجين 12 المتبقية والذي يهدد حياة الأطفال الخدج والمرضى. مصادر مصرية تقول إن القاهرة تسعى إلى ترتيب لقاء تشاوري بين حركتي حماس وفتح خلال اليومين القادمين لبحث صيغة توافقية بشأن إجراء انتخابات من دون عراقيل. التلفزيون العربي قال إن مشاورات القاهرة تهدف لبحث الصيغة الجديدة بشأن مشاركة حماس في الانتخابات التشريعية القادمة. صحيفة لوموند الفرنسية تقول إن مستقبل قطاع غزة إضافة إلى تطورات الأوضاع في سوريا لا تنقص نقاط الخلاف بين القوتين العسكريتين في الشرق المتوسط ألا وهي تركيا وإسرائيل، فمنذ 3 سنوات ما تزال العلاقات بينهما تتدهور باستمرار، وتتواصل قائمة الاحتكاكات والتهديدات والشتائم بين زعيمين 2 من أبرز القوى العسكرية في الشرق المتوسط، كما تضيف لوموند، إذ اتهم بنيامين نتنياهو الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بأنه ديكتاتور معاد للسامية أكثر من مرة، بعد أن وصف أردوغان إسرائيل بأنها تهديد مباشر لتركيا وللشرق الأوسط. لوموند ترى أن هذه التوترات بين تركيا وإسرائيل في الآونة الأخيرة تكشف عن تنافس استراتيجي بين نتنياهو وأردوغان. لجنة الانتخابات المركزية في الخليل تقول إن الانتخابات التشريعية وصلت إلى مرحلة الترشح المقرر أن تبدأ في 26 من الشهر القادم وتستمر حتى 27 الذي يليه، تمهيدا لإجراء الانتخابات في 28 تشرين الثاني وسط توقعات بمشاركة عدد كبير من القوائم الانتخابية في حال جرت هذه الانتخابات. وزير جيش الاحتلال إسرائيل كاتس يندد بتصريحات السفير الأمريكي لدى تركيا توم باراك الذي انتقد ضربة إسرائيلية استهدفت قاعدة عسكرية سورية قرب الحدود التركية. كاتس زعم أن إسرائيل نقلت معلومات استخباراتية إلى الجهات الأمريكية المخولة قبل الضربة، واعتبر حديث باراك بأنه حافل بالمغالطات والمواقف التي تتعارض مع موقف ترامب بشأن هضبة الجولان. إيران تصعد تهديدها لواشنطن وتصدر تحذيرات للدول من المشاركة في الحرب الاقتصادية ضدها. الجيش الإيراني أكد أنه سيرد على أي عدوان فورا وبشكل أوسع، وشدد على أن المنظومة الجديدة جاهزة وأن أمريكا لم تشاهد كثيرا من قدرات طهران. الخارجية الإيرانية اعتبرت أن العقوبات الأمريكية الجديدة التي فرضت على البلاد تتجاوز الحرب الاقتصادية. وزارة الدفاع الإيرانية تؤكد استمرار إيران بتطوير الأسلحة ذات الأولوية والاستراتيجية كالصواريخ الباليستية وصواريخ كروز، وتحدثت عن أن إجمالي تكلفة إنتاج الأسلحة والمعدات والذخائر في إيران يبلغ ما بين 10 إلى 20 ضعفاً أقل من مثيلاتها الأجنبية. وكالة فارس تعلن أن طهران أعدت مئات الوثائق الدولية بشأن عمليات الاغتيال الجديدة التي تم تسليمها للمنظمات الدولية، مشددة على أن طهران لن تسمح لمن ارتكبوا الجرائم بالإفلات من العقاب. هيئة التجارة البحرية البريطانية تعلن عن ارتفاع عدد السفن العابرة لمضيق هرمز بنسبة 27% في الأسبوع الماضي. إيران تعلن سماحها لناقلات نفط عراقية بعبور مضيق هرمز بعد مناشدات من بغداد. مسؤول عراقي يفيد بأن فصائل المقاومة في العراق لن تتنازل عن سلاحها في 30 أيلول القادم، وسيتم إيداع الأسلحة في مخازن الحشد الشعبي. الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يرفض المقترحات المتعلقة بالتسوية مع أوكرانيا ويعتبر أنها غير مقبولة، متهما نظام كييف بأنه أطلق العنان للقوة بهدف إلحاق الضرر بالاقتصاد الروسي، فتلقى الرد القاسي. حاكم ولاية تكساس الجمهوري غريغ أبوت يصعد من حملته ضد أماكن الوضوء التي تم تخصيصها للمسلمين في أكبر مطارين في الولاية، مطالبا وزارة العدل الأمريكية بإجراء تحقيق رسمي بشأن هذه المرافق باعتبارها حسب تعبيره تمييزية ضد غير المسلمين. الولايات المتحدة تفرض رسوما جمركية بنسبة 50% على واردات كندية تزيد قيمتها عن 20 مليار دولار، في ما أكدت كندا بأنها ستبدأ بالرد على هذه الرسوم الجمركية الأمريكية في 8 أيلول القادم. ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال الذي ضرب كولومبيا وبلغت قوته 7.4 درجات على مقياس ريختر إلى 329 قتيلا حتى يوم أمس. حرائق الغابات التي اجتاحت أوروبا هذا الصيف تكشف عن تهديد مميت كامن تحت الأرض المتفحمة يتمثل في قنابل وألغام صادئة من الحرب العالمية الأولى والثانية، تهدد فرق الإطفاء والسكان وتظهر كيف يعيد تغير المناخ إحياء مخلفات الحروب والصراعات في القارة العجوز. سارة نيجيري الباحثة في شؤون السلام والصراع في كلية الدراسات الشرقية والإفريقية بلندن قالت إن الحرائق والانفجارات التي تغذيها تغيرات المناخ أظهرت أن حظ القارة المناخي آخذ في النفاذ، فقد كانت درجات الحرارة المستقرة وهطول الأمطار المتوقع يضمنان في السابق بقاء معظم الأسلحة المدفونة خامدة، إلا أن ما جرى في الفترة الأخيرة من انفجارات لبعض الأسلحة بفعل الحرارة الشديدة وورود أنباء عن انفجارات بفرنسا وبلجيكا وألمانيا وهولندا يغير النظرة. أختم معكم أوراق الصحافة بمقال نشرته صحيفة واشنطن بوست الأمريكية بعنوان ترامب سيء لأمريكا لكنه قد يكون جيدا للعالم، للكاتب الأمريكي زكاري كارابيل، أكد فيه أن المفارقة الكبرى في سياسة الرئيس الأمريكي الخارجية والاقتصادية هي أن ترامب الذي يرفع شعار أمريكا أولا قد ينتهي به الأمر إلى إضعاف المكانة الأمريكية في العالم، وفي الوقت نفسه قد يدفع بقية الدول إلى بناء نظام دولي أكثر استقلالا عن واشنطن. وشدد الكاتب على أن العام الجاري لم يكن جيدا للولايات المتحدة إذ بقيت البلاد عالقة في حرب مع إيران ورسوم جمركية تهدد التجارة العالمية والاقتصاد الأمريكي الذي يعاني من التضخم وضعف النمو. في ظل هذه الظروف فإن سياسات ترامب لا تعزز القوة الأمريكية على المدى الطويل، بل تسرع اتجاها كانت ملامحه موجودة أصلا، وهو اتجاه العالم نحو تقليل الاعتماد على الولايات المتحدة إنهاء دورها التقليدي. عند هذا الحد نصل إلى الختام، أوراق الصحافة لهذا اليوم انتهى، ولكن سيؤشر لبداية متعة أخرى من البرامج والمتابعات الإخبارية على مدار ساعات اليوم من خلال أثير راية والموقع الإلكتروني، تابعه طبعا بالإضافة إلى منصاتنا الرقمية. تمتعوا بأفضل سعر صرف للعملات عند تنفيذكم عمليات السحب والتحويل بعملة الشيكل من حساباتكم بالعملات الأخرى عبر القنوات الإلكترونية التابعة للبنك الإسلامي الفلسطيني. هذه محبتي، كنت معكم في الأعداد والتقديم أنا نجوى الحمدان، إلى اللقاء.
1: هذا البرنامج برعاية البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.
2: عيش الرقمنة مع البنك الإسلامي الفلسطيني، تسوق بأمان وادفع بكل سهولة من خلال بطاقاتنا.

0: الائتمانية الملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية. بطاقاتنا متنوعة بتناسب احتياجاتك وبتسهل حياتك، ومن خلالها بتدفع وبتقسط مشترياتك بصيغ تمويل إسلامية. وبالسفر بطاقتك معك، ادخل صالات المطارات مجانا وتمتع بخصومات مميزة على الفنادق والطيران واستئجار السيارات. لمزيد من التفاصيل واختيار البطاقة التي تناسب احتياجكم، زوروا موقعنا الإلكتروني islamicbank.ps. البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.
1: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
2: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

لبرنامجك الحالي. العرض بيشمل جميع برامج الفاتورة الأفراد والشركات والحكومة. للاشتراك يرجى زيارة متاجرنا أو وكلائنا. خاضع للشروط والأحكام. أريد طور عالمك. جائزة بقيمة 10,000 دولار أسبوعيا وفرصة للفوز بسيارة كهربائية صديقة للبيئة بانتظاركم في نهاية الحملة. كل عملية شراء باستخدام بطاقات بنك فلسطين أو كويك كيو آر تمنحكم فرصة للفوز، وتتضاعف فرصكم حسب نوع بطاقاتكم، وذلك حتى 13 سبتمبر عام 2026. لتفاصيل أكثر تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي الموثقة الخاصة بنا. بنك فلسطين، بنك الكل. بنكك بإيدك والجوائز بانتظارك مع تطبيق موبايل بنك من البنك الإسلامي العربي. كل يوم لك فرصة تربح جائزة يومية بقيمة 100 دولار، وكل شهر جائزة آيفون 17 برو ماكس. ببساطة حمل تطبيق موبايل بنك، نفذ أي خدمة عليه مثل تحويل، دفع فواتير، كشف حساب، وكل حركة بتعملها بتزيد فرصتك بالفوز. يعني كل ما تستخدم تطبيقك أكتر فرصك بتكبر أكتر. حمل التطبيق اليوم وكن من الفائزين. تبدأ الحملة بتاريخ 2/8/2026 وتنتهي بتاريخ 1/10/2026. للمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني aib.ps. خاضع لشروط وأحكام البنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.

0: وسحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: الكلية العصرية الجامعية رام الله تجربة أكاديمية ووطنية في مسيرة ممتدة منذ 44 عاماً، تعلن فتح باب التسجيل لتخصصات الدبلوم المتوسط والبكالوريوس في الشبكات والأمن السيبراني وتربية الطفل وإدارة الأعمال الإلكترونية وإدارة السياحة والفندقة والتصميم الداخلي والديكور والتصميم الجرافيكي والتحكيم والتأهيل الرياضي، بالإضافة إلى تخصصات العلوم الصحية. توفر الكلية العصرية الجامعية تقسيطا ميسرا ومريحا من الفصل الأول حتى التخرج، الدراسة على فترتين صباحية أو مسائية. للإطلاع على المعلومات عن التخصصات وشروط القبول من خلال موقع العصرية الجامعية muc.edu.bs أو صفحتنا على الفيسبوك الكلية العصرية الجامعية.
2: هذا البرنامج برعاية CFI، ثبت خطواتك.
3: أظهرت نتائج مسح رسمي متخصص استمرار نمو الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الداخل والخارج في قطر للربع الأول من العام الحالي، وكشف المسح عن ارتفاع رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 3.13% ليصل لنحو أكثر من 47 مليار دولار، كما ارتفع رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر في خارج قطر بنسبة 3.15% وحقق نحو 60 مليار دولار خلال ذات الفترة. رحب اتحاد أرباب العمل في ألمانيا بتحديد حد أقصى أسبوعي لساعات العمل أسوة بدول أوروبية أخرى. وبينما يحدد القانون الألماني مدة العمل اليومية في الأساس بثماني ساعات، ينص التوجيه الأوروبي بشأن ساعات العمل على حد أقصى أسبوعي قدره 48 ساعة. في ألمانيا لا يمكن تمديد ساعات العمل إلى ما يصل إلى 10 ساعات إلا مع تعويض ذلك خلال فترة نصف عام.
2: هذا البرنامج برعاية CFI، ثبت خطواتك. في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
4: الساعة الآن 8:00 صباحا. أخبار الساعة على رأس الساعة من رايا فم.
3: موجز لأبرز وأهم الأخبار، أهلا بكم. مقتل 3 مواطنين من عائلة واحدة هم عصام الأعور وابنه خليل وقريبهما أحمد خلال شجار عنيف تخلله إطلاق نار في بلدة سلوان بالقدس المحتلة ليلة الماضية. وشرطة الاحتلال تقول إنها قتلت 2 من الضحايا برصاصها خلال تدخلها بزعم احتواء الشجار. مكتب إعلام الأسرى يؤكد تعرض الأسيرات في سجن الدامون لسبع عمليات قمع واقتحام بين 29 من الشهر الماضي وحتى 18 من هذا الشهر، شمل الاعتداء عليهن والتنكيل بهن وفرض إجراءات عقابية بحقهن. مستوطنون يشرعون بإقامة بؤرة جديدة على أراضي بلدة ترمسعية شمال رام الله على مساحة تقدر بنحو 900 متر مربع. الاتحاد الأوروبي يدين عنف المستوطنين في الضفة، وكندا تحذر الشركات الكندية من الملاحقة القانونية والمالية بسبب الأنشطة التجارية المرتبطة بالمستوطنات. صحيفة التايمز اللندنية تفيد بأن بريطانيا تدرس فرض حظر تجاري على المستوطنات وعقوبات إضافية ردا على خطط إسرائيل فتح عطاءات لإقامة نحو 1200 وحدة استيطانية جديدة في منطقة إيوان المقامة على أراضي شرق القدس المحتلة. أكثر من 100 من السفراء الفرنسيين والبريطانيين السابقين يحثون في مقال نشرته صحيفة لوموند الفرنسية فرنسا وبريطانيا على التحرك معا لمنع إسرائيل من مواصلة تقويض قيام دولة فلسطينية. صحيفة يدعوت أحرونوت العبرية تؤكد أن مصير الميليشيات المسلحة التي أنشأتها إسرائيل في غزة غامض بعد أن باتت على شفا الانهيار مع تصاعد الضغوط لنزع سلاحها ضمن خطة ترامب للسلام. الأمم المتحدة تحذر من التدهور الحاد للوضع في غزة، حيث أن 94% من السكان يحتاجون إلى المأوى والمساعدات الأساسية. شركاء الأمم المتحدة في قطاع الإيواء يؤكدون حاجتهم في غزة لأكثر من 562 مليون دولار لتنفيذ استجابات طارئة إضافية، بالإضافة لأكثر من 165 مليون أخرى للحالات الأشد احتياجاً. صحة غزة تحذر من احتمالية تعطل محطات الأكسجين 12 المتبقية، ما يهدد حياة الأطفال الخدج والمرضى. القاهرة تسعى إلى ترتيب لقاء تشاوري بين حركتي فتح وحماس في الأيام الماضية لبحث صيغة توافقية بشأن إجراء الانتخابات القادمة من دون عراقيل. إيران تتوعد بالرد على أي عدوان فورا وبشكل أوسع، وتحذر الدول من المشاركة في الحرب الاقتصادية عليها. هيئة التجارة البحرية البريطانية تعلن ارتفاع عدد السفن العابرة لمضيق هرمز بنسبة 27% في الأسبوع الفائت. مسؤول عراقي يفيد بأن فصائل المقاومة العراقية لن تتنازل عن سلاحها بعد 30 أيلول القادم، بل ستودعها في مخازن الحشد الشعبي. حاكم ولاية تكساس الجمهوري غريغ أبوت يصعد من حملته ضد أماكن الوضوء التي تم تخصيصها للمسلمين في أكبر مطارين بالولاية، مطالبا بتحقيق رسمي بشأنهما باعتبارهما مرافق تمييزية ضد غير المسلمين. كندا تعلن أن رسوم الجمركية الانتقامية على سلع أمريكية ستدخل حيز التنفيذ في 8 من الشهر القادم، ردا على الرسوم التي فرضتها أمس إدارة دونالد ترامب بنسبة 50% على منتجات كندية تبلغ قيمتها نحو 20 مليار دولار. أخيرا، صحيفة واشنطن بوست الأمريكية تتحدث عن مفارقة في سياسة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الخارجية والاقتصادية، تتمثل في أنه يساهم بإضعاف المكانة الأمريكية في العالم، لكن ترامب يدفع بقية الدول لبناء نظام دولي أكثر استقلالا ولا يعتمد على الولايات المتحدة. نهاية الموجز، قرأت نجوى الحمدان. المزيد في الساعات القادمة عبر أثيرنا ورايا دوت بأس ومنصاتنا الرقمية. رايا FM نأتيكم بأس.

0: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
1: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
2: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
3: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
4: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي. 20 جهاز آيفون 17، 26 قسط دراسي. ما عليكم إلا تحملوا التطبيق، وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب. يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
5: أنا أريد،
6: أنت أريد،
7: هو أريد،
8: وهي أريد،
9: أريد
10: أريد.
11: طور عالمك،

0: صباح الخير. اليوم الأحد 23 آب وحلقة جديدة مع الناس. ومعكم ومع الناس دائما برعاية جوال. ويسعد صباحكم عبر إذاعة وشبكة راية الإعلامية. ومن راية صباح الخير. وكالعادة وبمعيتكم بنصب على الزملاء، وبداية سلام الأطرش من الهندسة الإذاعية. يسعد صباحك يا سلام.
1: صباحكم بالخير.
0: وصباح الخير الزميل فادي ماضي من الإخراج التلفزيوني. ويسعد صباحك الزميل أنوار مطرية من المتابعة والتنسيق. ودائما تحياتي لكم، أنا أحمد عياش. الرحمة للشهداء والشفاء للجرحى والحرية لأسرى الحرية. صباح الخير مستمعينا ومتابعينا على راية اف ام، راية تي في، وعلى البث المباشر على صفحة فيسبوك برنامج مع الناس. يسعد صباحكم وين ما كنتم، في بيوتكم وسياراتكم وفي أشغالكم وفي الطرق وعلى الحواجز وفي الأزمات السير. ربنا يعطيكم ليرضيكم. وصباح البلد اللي بنحبها وبتحبنا. صباح البلد اللي بتسكر بلحظة وبتفتح بلحظة. امبارح أزمة خانقة على حاجز جبع وحتى كفر عقب. أزمة لا تطاق. والإشي اللي بكهر أكثر مش هون بس. الإشي اللي بكهر إنه كان في طوش في سلوان التي لا تبعد عن حاجز جبع إلا ربع ساعة فقط. إطلاق نار وراح ضحيتها رجل خمسيني وإصابة رجل آخر بالجروح خطيرة. وعند تدخل شرطة الاحتلال استشهاد شابين في سلوان. وطبعا حجة الاحتلال انه كانوا يشكلوا خطر، انه وجود أسلحة معهم. يعني خسرنا 3 شباب في ليلة. وبعد ساعة والأزمة لسه كانت زي ما هي. صار إطلاق نار في شارع المطار في كفر عقب. وبنفس الوقت قوات الاحتلال كانت تقتحم مدينة البيرة وتطلق النار الحي بشكل مجنون. واقتحموا بيوت وكسروها واعتقلوا شباب، وانتوا بتعرفوا كيف بتصير الأمور. بصراحة هذا الواقع كثير بيشبه الواقع الفلسطيني والحالة الفلسطينية. العالم كله علينا وبيضغط علينا، والاحتلال ما خلى أرض، والمستوطنين شوي بنلاقيهم في نص بيوتنا أو يمكن أكثر شوي من هيك، لأنهم أصلا صاروا بنص بيوتنا. وإحنا ضاقين في بعض. على ريحة التشريع بلشنا نخون بعض وندق في بعض. يا جماعة احنا بنتنازل عن كل شيء بالخاوة، خلينا مرة نتنازل لبعض بالحب وخلي البلد تجمعنا. لسه البلد بخير، في ناس بدها الخير للبلد وعن جد قلبها البلد. خلينا مرة نحط البلد قدام عيوننا ونفكر كيف بدنا نرجع نوقف عجرينا، بعيدا عن الفصائلية والعشائرية والطائفية. البلد بدها وقفة. في أمامنا فرصة، وفرصنا هالأيام كثير قليلة، يعني مش مزحة، مش ضايل إشي، والله يهدي البال. وإحنا معكم حتى 9. ونذكر بأرقام البرنامج على 0-2-2-4-2-1-2-2-2 أو 3. ونعتذر منكم عن أرقام الواتساب. لساتنا بنعاني من مشكلة تقنية في الواتساب، فحقكم علينا. ولأي رسائل بدكم تبعتوها روحوا على صفحة برنامج مع الناس على فيسبوك، ابعتونا في التعليقات على البث المباشر.

وصباح الخير لكل متابعينا وين ما كنتوا على فيسبوك. عبد خصيب يسعد صباحك يا عبد, وحبيب رزق يسعد صباحك. تحياتنا لأهلنا في سلفيت. أبو حسين صباح الخير من جمعين, يسعد صباحك, صباح جمعين, ويا رب يهونها يا رب يا أبو حسين. وبالمناسبة وعلى موضوع سلوان ومشكلة سلوان امبارح, وبعد أن فقدنا 3 من شباب البلد في مشكلة العائلية في سلوان, اليوم الوجهاء من الصبح عمالهم بيحاولوا يأخذوا رفعة ويعني إحاطة المشكلة, وإن شاء الله ربنا بيقدرهم إنه نحط حد لهذه المشاكل العائلية يا رب.

كان الله بالعون على موضوع الأزمات والحواجز. ومبارح أزمة الخانقل كانت موجودة من جبع، ويعني تحديدا حتى مش من جبع، امتدت الأزمة إلى حزمة، من مفرق حزمة حتى الرام.

وفي مدينة البيرة امبارح كان في يلا على مدينة رام الله والبيرة، وكان سوق شعبي في منطقة النتريش وسط مدينة البيرة. كل التحية لكل الناس اللي بتشتغل بتحاول تحيي الحركة التجارية في البلد. وصراحة امبارح كان في جموع لا بأس فيها موجودة في مدينة البيرة، وتحديدا في البلدة القديمة في البيرة، أكشاك و يعني مشاريع منزلية كانت موجودة هناك. ويا ريت لما يكون في فعاليات زي هيك روحوا زوروها واشتروا منها. يسعد صباحك يا يوسف، يوسف طربية، تحياتنا لك ولكل الناس اللي معك. وسائد خراز، يسعد صباحك يا سائد، تحياتنا لك، ونعتذر يا سائد على موضوع الواتساب، حقق علينا الموضوع مش بإيدنا.

بنصب على كل الناس اللي كانوا يبعثوا لنا عن على الواتساب من بداية البرنامج حتى نهاية البرنامج. يسعد صباحكم جميعا, وكمان مرة كأنكم بعثتوا صباحاتكم وزيادة, وتأكدوا احنا بنصب عليكم سواء في واتساب ولا فش.

0: وجهاز الشرطة قبل يومين نشروا فيديو توضيحي لشكوى كانت من مواطن حاول الانتحار وكان في تدخل من الأجهزة الأمنية خلال دقائق إنهاء الموضوع. كل التحية لأجهزتنا الأمنية وفي حماية المواطن، وكان الله بالعون الناس على اللي هم فيه. محمد بركات، يسعد صباحك. وعلى موضوع جريمة القتل التي حدثت في السيرة الحارثية في جنين وآخر تطورات الموضوع، ينضم معنا العميد لؤي رزقات المتحدث باسم الشرطة الفلسطينية. صباح الخير سيد العميد.
1: صباح الخير، أهلا وسهلا.
0: يسعد صباحك وتحياتنا لكم وتحياتنا لكل أجهزتنا الأمنية اليوم اللي قام على حماية المواطن. يعني سيادة العميد، ونحن في متابعة في هذا الموضوع، والموضوع قد يكون أكبر من موضوع فقط جريمة قتل. ويعني إحنا للأسف في حالتنا الفلسطينية مش ناقصنا اليوم نكون إحنا يجب حماية الأسرة الفلسطينية أولا. ما آخر التطورات وخصوصا بعد إلقاء القبض على المشتبه به الأول وهو زوج الفقيدة؟
1: تم سماع أقواله كما تعلمون بعد إلقاء القبض عليه. بعد 48 ساعة من ارتكابه لجريمته ومتابعته، تم رصده في منطقة قريبة أيضا من السيدة غرب جنين من قبل ضباط وعناصر شرطة مركز اليمون. وكان هذا الشخص متخفي في هذه المنطقة، كان يحاول الإيهام بأنه ليس هو، لذلك تم مطاردته من قبل قوة من الشرطة، ثم تم استدعاء إسناد من الأجهزة الأمنية ولاحقته عندما دخل إلى ساحة منزل في هذه المنطقة وقاوم رجال الأمن، لكن تمكنوا من إلقاء القبض عليه وإحضاره وتسليمه لإدارة حماية الأسرة والأحداث، كون هذه الجريمة أيضا أساسها يعني جريمة أسرية كبيرة بشعة. تم التنكيل بالضحية وكذلك يعني حرقها بعد يعني في هذه الجريمة، لذلك كان لابد من سماع أقواله لدى دائرة حماية الأسرة، إدارة حماية الأسرة والأحداث، واللي سمعت أقواله وتم توثيقها لدى النيابة العامة، واليوم سيتم إحالته أيضا للقضاء لاتخاذ المقتضى القانوني بحقه. يعني جهد كبير بذلته الشرطة والأجهزة الأمنية في ملاحقة هذا الشخص والذي تمكن من الاختفاء لمدة 48 ساعة، ولكن بحمد الله أولا ثم بجهد ضباط وعناصر الشرطة والأجهزة الأمنية تم إلقاء القبض عليه، والآن هو بقبضة الشرطة وأيضا سينال عقابه من خلال الإجراءات القانونية والقضائية.
0: يعني سيادة العميد، أولا أنه خلال 48 ساعة وهذا جهد مشكور للأجهزة الأمنية، وهذا ليس بالغريب على الأجهزة الأمنية في يعني في وقت قصير يتم إلقاء القبض عليه. هل هناك خلفيات معينة للحادث سيادة العميد، يعني وتداعيات هذا الموضوع؟ يعني احنا بنعرف أكيد شو مكان ليس الحل أو المبرر عملية القتل شو مكانت يعني. والشيء الثاني انه هل اعترف صراحة بقيامه بالجريمة؟
1: يعني اولا لا مبرر لأي جريمة، ومهما كان السبب لا يحق لإنسان ان يقوم بقتل إنسان مهما كانت الأسباب ومهما كانت الخلافات ومهما كانت الظروف، لا يحق لأي شخص ان يقوم بقتل شخص آخر، وخاصة اذا كان من افراد أسرته زوجته، يعني دمر أسرة بكاملها، ولذلك لا يجوز لأي شخص أن يقوم بقتل إنسان. نعم اعترف وتم توثيق اعترافاته، ولا يمكن الحديث فيها طبعا بسبب المجريات التحقيق اللي ما زالت سرية طبعا،
0: مفهوم طبعا،
1: ولكن عند إحالته للقضاء بالإمكان أي شخص أن يطلع على هذه الاعترافات والحديث فيها، لكن نعم تم توثيق الاعتراف وكيفية قيامه بجريمة القتل هذه. ونحن بدورنا في الشرطة تم إنهاء كافة الإجراءات والتي بدأت منذ أن تم توجيه المستجيب الأول، عندما أبلغنا بوجود مركبة محروقة تمت تحركت قوة من الشرطة والدفاع المدني للمكان في غرب جنين، وعليه تم رفع الأدلة الجنائية وسماع الأقوال، وبالتالي تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وأيضا من فرض النظام والقانون في البلدة حيث حاول البعض الاعتداء على ممتلكات المواطنين إلا أن تواجد الأجهزة الأمنية في البلدة حال دون ذلك، رغم تمكن البعض من حرق جزء من أسفل منزل ومركبة أو مركبتين، لكن تمكنت الشرطة والأجهزة الأمنية من فرض النظام والقانون ومنع الاعتداء على الممتلكات. نؤكد مرة أخرى أنه تم توثيق اعترافاته لدى دائرة إدارة حماية الأسرة والأحداث، وتم حالته للنيابة لتوثيقها بشكل رسمي وتوجيه الاتهام واستكمال مجريات التحقيق حتى يتم استكمال الملف بشكل تام وحالته للقضاء لاتخاذ المقتضى القانوني بحقه.
0: نعم، يعني سيادة عميد بدي استغل وجودك معنا واحكي عن موضوع نشر قبل يومين من اعلام الشرطة حول شاب حاول الانتحار، وكان هناك تدخل سريع واستجابة سريعة من الأجهزة الأمنية وحماية هذا الشاب من الانتحار. يعني اول شيء تحية لكل الشباب اللي قاموا بالاستجابة السريعة، لو تحكي لنا شوي عن هذا الموضوع سيادة العميد.
1: نعم، يعني ورد اتصال لدى الشرطة بمحاولة شاب إلقاء نفسه من أحد البنايات في رام الله، وتحركت قوة من الشرطة والأجهزة الأمنية أيضا إلى المكان. طبعا من كانوا في العمليات والذين تواصلوا مع هذا الشاب وقاموا بتهدئته والحديث معه والدخول في تفاصيل سبب قيامه بهذا العمل حتى وصول القوة، يعني تم الحديث معه حتى وصول قوة الشرطة لهذا المبنى، كانت استجابة سريعة 3 دقائق من لحظة البلاغ وحتى الوصول وحتى السيطرة على هذا الشاب، كانت نسبة الاستجابة 3 دقائق فقط لا أكثر،
0: وهذا رقم قياسي سيادة العميد.
1: نعم رقم قياسي، وهذا ما يتم تدريب عناصر الشرطة وضباطها على عمليات الاستجابة وأيضا العمليات ويقظتها وكذلك سرعة الإبلاغ، إبلاغ الدوريات والمستجيب الأول، ساهم كل هذا الأمر في الوصول بسرعة قياسية ومنع شخص من قتل نفسه والتعامل معه بالطرق السلمية وكذلك بالطرق الاجتماعية ورفع معنوياته والدخول في تفاصيل إشكالياته حتى وصلت القوة وتمكنت من إنقاذ هذا الشاب. يعني 3 دقائق هي من الاستجابات السريعة والمتقدمة، واللي تم تلقي تدريبات حول سرعة الاستجابة وكيفية الاستجابة لأي حدث طارئ، وهذا تقدم كبير لدى الشرطة. نعم، بتوجيهات وتعليمات السيد اللواء علام السقا مدير عام الشرطة.
0: نعم، يعني اسمح لي كمان أوجه تحية يعني الشاب اللي رد على الاتصال في العمليات وفعلا كان مهني جدا في التعامل، وأنا سمعت المكالمة كاملة وفعلا كان هناك مهنية في التعامل ويقظة وذكاء في التعامل مع هذا الشاب. بدي أشكرك جزيل الشكر العميد لؤي رزقات الناطق باسم الشرطة، تحياتنا لكم والله يحمي البلد يا سيادة العميد.
1: عافاك.
0: والحق يقال يا جماعة الخير، يعني صراحة هذا التدخل، وأنا تابعته بشكل حثيث موضوع التدخل مع الشاب اللي حاول الانتحار، فعلا كان هناك مهنية والحمد لله قدروا الشباب حماية الشاب من فعلته في محاولة الانتحار. أما بخصوص جريمة القتل، ويعني الحمد لله أنه تم إلقاء القبض على الجاني، والموضوع أكبر من فقط عملية قتل. اليوم لازم نكون حريصين على حماية أسرنا. يا جماعة الخير، خلي عينيكم على أولادكم على العيلة.

صباح الخير للكل انضموا لنا على صفحة الفيسبوك. يسعد صباحكم جميعا. وبدي أحكي عزام عبده بيقول: شارع الصحة بتولكرم أزمة خانقة وفوضى عارمة، سبب عدم وجود مواقف هناك ومراجعين، لا يوجد لهم مواقف، إلى متى؟ والمسؤول بتولكرم وعزام، احنا هذا الموضوع تحديدا فتحناه مع بلدية تولكرم، واحنا موجودين في تولكرم في مبنى البلدية، وصار الحديث أن هناك لجنة من لجنة السير موجودة في محافظة تولكرم بيحاولوا قدر الإمكان، أعتقد رح يكون في مخطط جديد لشارع الصحة.

0: سحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: بنكك بإيدك والجوائز بانتظارك مع تطبيق موبايل بنك من البنك الإسلامي العربي. كل يوم إلك فرصة تربح جائزة يومية بقيمة $100، وكل شهر جائزة آيفون 17 برو ماكس. ببساطة، حمل تطبيق موبايل بنك، نفذ أي خدمة عليه مثل تحويل، دفع فواتير، كشف حساب، وكل حركة بتعملها بتزيد فرصتك بالفوز. يعني كل ما تستخدم تطبيقك أكتر فرصك بتكبر أكتر. حمل التطبيق اليوم وكن من الفائزين. تبدأ الحملة بتاريخ 2/8/2026 وتنتهي بتاريخ 1/10/2026. للمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني aib.ps. خاضع لشروط وأحكام البنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.

0: لجنيدي من صغري للباقي من عمري.
1: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك بثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
2: برعاية جوال

وعودة معكم أعزائي المستمعين والمشاهدين دائما مع الناس وبرعاية جوال. ونذكر بأرقام البرنامج على 0-2-2-4-2-1-2-2-2 أو 3. كمان مرة نعتذر عن الرسائل على واتساب، بإمكانكم إرسال رسائلكم على التعليقات على البث المباشر على صفحة برنامج مع الناس على فيسبوك.

إغلاقها والسماح للمشرفين فقط بنشر الأخبار والبيانات الرسمية، إلا أن ما شاهدناه بالأمس وحتى صباح اليوم مخالف لأبسط معايير المهنية في التعامل مع الأخبار الصحفية. ويقول أيضا الأستاذ منير الغول: من الضروري ترسيخ قاعدة اجتماعية واضحة، لا تنشر قبل أن تتحقق، لا تنقل تسجيلا مجهول المصدر، ولا تجعل هاتفك أداة لإشعال خلاف قد لا تعرف حقيقته. النسيج الاجتماعي في القدس حساس، والكلمة التي كانت قديما تقال في مجلس محدود أصبحت اليوم تصل إلى آلاف الأشخاص خلال دقائق، لذلك أصبحت المسؤولية الرقمية جزءا أساسيا من السلم الأهلي. ورجاء للمرة المليون كفى.

0: ورجال الإصلاح في القدس ومحيط القدس، نداء عاجل لرجال الإصلاح، فزعة للخير. وهذا بيان فزعة خير وحقل الدماء والسلم الأهلي. نهيب رجال الإصلاح وأهل الخير الفزعة للخير والسلم الأهلي وحقل الدماء والوقوف صفا واحدا من أجل الإصلاح وحماية أهلنا ومجتمعنا. الموعد وموقع التجمع الساعة 11 صباحا اليوم في منطقة الصلعة مدخل سلوان من جهة جبل المكبر. ومعنا اتصال هاتف. ألو صباح الخير. ألو صباح الخير. ألو صباح الخير
1: حبيبي. يسعد صباحك
0: يا حي الله. مين معنا؟
1: معك لواء متقاعد مرزقان.
0: حياك الله. الاسم كمان مرة. لواء متقاعد، عفوا الاسم.
1: نمر الرزقات.
0: أستاذ نمر حياك الله، كيف حالك؟
1: الله حيك، الله يحفظك.
0: الله يبارك فيك يا رب، يسعد صباحك. تفضل سيادة اللواء.
1: مجلس تقوع المنتخب.
0: مجلس تقوع
1: المنتخب.
0: يا حياك الله، يسعد صباحك.
1: دورة 2026.
0: حياك الله، تفضل.
1: أنا بدي أتحدث عبر الهواء عن قضية تفوح أو انتخاب مجلس بلدي تفوح.
0: نعم.
1: والتعثر اللي حصل لتسليم المجلس للإخوة المنتخبين. بداية أنا أحب أصبح على أبناء شعبنا في الوطن وفي الشتات، وعلى أسرانا وجرحانا، وعلى وطننا الذي ينزف

0: حرية ودم وعلى شهدائنا، وانا نترحم عليهم جميعا.
1: امين يا رب. نعم.
0: ونترحم على كل ابنائي شهدائنا العظام،
1: رحم الله الشهداء.
0: ابو اخي احمد
1: تفضل.
0: كمان نبرق تحياتنا الى فخامه الرئيس ابو مازن حفظه الله ولحكومته وعلى راسه الدكتور محمد مصطفى، اصحاب السياده والمعالي والذين نتامل بهم ونناشدهم بان تفوح تكون على جدول تسليم مجلس بلدي تفوح المنتخب، لانه هذا حق شرعي وقانوني واخلاقي ووطني.
1: نعم سياده الوقت، يعني بس عشان نفهم القضيه، انه ايش المشكله بتسليم المجلس؟ مش جرت الانتخابات؟
0: نحن قلنا انتخابات.
1: نعم.
0: بلدية تفوح، في بلدة تفوح.
1: نعم.
0: بقائمتين، قائمة الصمود والعطاء وقامة البناء والوفاء.
1: نعم.
0: ونجحت القوائم، يعني 13 أخ، 7 لقامة الصمود والعطاء.
1: نعم.
0: و6 للوفاء والبناء. وتعثرنا بداية بالتشكيل كقائمة الصمود والعطاء لوحدة نتيجة
1: توزيع المقاعد.
0: نعم توزيع المقاعد، ولم يكتمل النصاب القانوني للـ13.
1: نعم.
0: كانت الجلسة الأولى والثانية والثالثة، ولكن بجهود الناس الخيرة والممتنين تمكننا من إعادة ترتيب أوراقنا مع بعضنا البعض الكتتين وتشكيل مجلس بلدي بأغلبية 8 إلى 9 مقاعد.
1: نعم بالتوافق.
0: ونعم بالتوافق.
1: نعم كل احترام.
0: وكان انتخابي أنا كرئيس للمجلس، وأنا بحب أقول لك يعني أنا حصلت على أغلبية الأصوات في البلدي، ومن نعم. الناس اللي لهم تاريخ
1: الحمد لله
0: بالحفاظ على مؤسساتنا ومقدراتنا وبنائها، يعني مش أنا ما ببالغ بنفسي ولا يختلف اثنين على هذه الشخصية.
1: حياك الله.
0: ولكني يعني تعثرنا، وبقرار مجلس الوزراء كان بتاريخ 8/7 أعطانا فرصة لإعادة التشكيل.
1: نعم.
0: نحن تفوح وكفردان في جنين.
1: نعم.
0: واستطاعت كفردان أن تتغلب على الحالي وتسلم حالها وبقرار مجلس الوزراء أنها تشكل، وبقي إحنا لألا لم نستلم المجلس البلدي.
1: يعني انتوا ما شكلتوا مجلس ولا لم تستلموا؟
0: وقدمنا اوراقنا لوزاره الحكم المحلي، ولكن لهلا بانتظار الوعود بالتسليم.
1: يعني انتوا شكلتوا المجلس بالتوافق ورفعتوا الاوراق الرسميه لجهات الاختصاص انه لتسلم المجلس.
0: نعم صحيح.
1: طب شو المانع انه تستلموا المجلس؟
0: وتم مراجعه وزاره الحكم المحلي.
1: نعم.
0: وكيل الوزارة، ونحن بالوعود يعني القادمة انه يعني انتظروا حتى يتم تسليم المجلس. واخر حديث كان انه احيلت الى مجلس الوزراء في الجلسات القادمة او في الجلسة القادمة. املنا كبير في اخونا الدكتور محمد مصطفى عضو دولة رئيس الوزراء، وفي فخامة الاخ ابو مازن، إنه هذا المجلس يسلم لأصحاب الحق الشرعيين.
1: نعم.
0: حتى نتمكن من أداء مهامنا.
1: نعم. يعني أنا صراحة يعني مش لاقي سبب يعني لعدم تسلم إذا أنتوا فزتوا بالانتخابات قائمة الصمود والعطاء، وشكلتم أيضا مع القائمة الأخرى البناء كمان مرة، يمكن ما سجلتهاش أنا، بس توافقتم على تشكيل المجلس صحيح؟
0: توافقنا
1: ورفعتم الأوراق الرسمية للجهات المختصة.
0: أوراقنا قانونية وشرعية باستنادا.
1: يعني الموضوع موضوع وقت سيادة العميد، سيادة اللواء، الموضوع موضوع وقت.
0: ولم نسلم لحتى الآن.
1: يعني قد يكون الموضوع موضوع وقت.
0: طبعا أكثر من شهر إنا.
1: نعم.
0: إنا أكثر من شهر وبعد تسليم الأوراق ولم نسلم معامنا بشكل رسمي. إحنا منأكد مرة أخرى وثاني وثالثي، ونناشد الجهات الرسمية ودولة رئيس الوزراء ووزير الحكم المحلي وكل من قام من الجهات الرسمية بالإسراع بتسليم المجلس البلدي هناك.
1: يعني أعتقد أنه سيادة اللواء أعتقد أنه خلال هاليومين هدول في جلسة مجلس وزراء يعني إن شاء الله أنه يكون في أخبار طيبة
0: إن شاء الله موعدين إن شاء الله.
1: نعم.
0: أنا بحكي لك بصراحة هناك بعض من يحاول يعني وضع العصي بالدواليب بحجة السلم الأهلي بحجج واهية. السلم الأهلي يكمن في تشكيل المجلس البلدي.
1: نعم.
0: وأنا بقولها وبكل
1: يعني أعتقد سيادة اللواء أعتقد إذا كانت الأمور واضحة في موضوع أنه ناس منتخبين وتم تشكيل القائمة أعتقد أنه يعني حتى لو في حدا بده يمكن يحط العصب بالدوالين ما بقدر لأنه في عنا قانون في البلد يعني فالأمور أعتقد تكون واضحة. فشو رأيك سيادة اللواء يعني إحنا ننتظر جلسة رئاسة الوزراء القادمة وإذا إن شاء الله الأمور بتمشي بطيب وبتم تسليم المجلس
0: وإحنا بنأكد يعني شكرنا وامتناننا لدولة رئيس الوزراء اللي أعطى الفرصة بعد الجلسة التابعة بقرار وهذا بنم على مدى اهتمامه بالمؤسسات والحياة الديمقراطية اللي تبث فيها
1: نعم.
0: الحياة من جديد.
1: وزي ما تفضلت إذا كانت نفس القضية موجودة كانت في إحدى القرى الثانية كفر دان في جنين وتم حلها فإن شاء الله إن شاء الله يعني الموضوع موضوع وقت إن شاء الله بتنحل وإحنا رح يعني رح نأخذ رقمك تحت الهواء وإن شاء الله رح
0: كبير أخي
1: نتابع معكم
0: عهد الناخبين الذين أدوا الأمانة وكانت انتخابات نزيهة وشفافة ويشهدها الجميع وإحنا لا يعني أنا بقولها وبكل صراحة حقنا الشرعي والقانوني لا أحد ممكن أن يسلب منا.
1: نعم نعم يعني هذا حق مكتسب وموضوع أجرة الانتخابات نعم.
0: إنه تمشي الأمور بكل سلاسة وبكل أريحية.
1: إن شاء الله.
0: أنا بأكد كمان مرة لا للتعيينات ولا تفوح فيها رجال أوفياء أمناء قادرين على أداء المهمة بكل أمانة وإخلاص ووفاء
1: وكل الاحترام ويعني إحنا إن شاء الله بتكون الأمور في نصابها وفي سياقها ونسمع أخبار طيبة إن شاء الله في منكم من خلال أو بعد جلسة رئاسة الوزراء. بدي أشكرك جزيل الشكر شكرا جزيلا سيادة اللواء. إن شاء الله رح نتابع هذا الموضوع إن شاء الله بكون الأمور تنحل وأعتقد الموضوع موضوع وقت وإحنا رح نكون إن شاء الله في متابعة. معنا اتصال آخر. ألو صباح الخير.
2: ألو يسعد صباحك.
1: الله يسعد الصباح.
2: أبو حمد شو الأخبار؟
1: حي الله.
2: معك مصطفى الشعيبي سكان بروك إنتلتي.
1: يا حي الله كيفك مصطفى شو أخبارك؟
2: الله الحمد لله رب العالمين.
1: شو وضع يا مصطفى عندك؟
2: يا صديقي عنا إحنا مشكلة مع البلدية بموضوع الكهرباء.
1: بلدية
2: بلدية بروقين.
1: بروقين.
2: هسا احنا سكان منطقة اسمها جبل الملاعب.
1: نعم جبل الملاعب.
2: هسا بالصيف دائما في مشكلة بالكهرباء بتروح وبتيجي يعني انا مثلا عندي في البيت من الساعة 11 الليل للساعة 2 الصبح فيش كهرباء. او بتروح وبتيجي يعني بتروح 5 دقائق بترجع في كريم يعني عملت
1: نعم.
2: مشكلة كبيرة.
1: فيش استقرار في الكهرباء.
2: بالضبط يعني خاصة في الليل يعني ومبارح أول مبارح لما كان في ضغط على الكهرباء
1: أنتوا بتأخذوا كهربتكم من بلدية بروقين؟
2: من بلدية بروقين
1: نعم.
2: يعني الجمعة بالليل كهرباء بالمرة كانت فيش عنا كهرباء نهائيا يعني في الليل خاصة.
1: بسبب الضغط؟ يعني إنه فيش عنا أمبيرات كافية مثلا للمنطقة؟
2: احنا عشان منطقة جديدة يعني كيف هي مش جديدة يعني لها 3-4 سنين بس انه بعيد عن البلد شوي فيش محولات لها ما بعرف ورجعت البلد ألف مرة ووعود واصبر وشهر جاء وشهر بعده يعني قصة يعني بتحكيش انه غير المشاكل الأجهزة اللي صارت عندنا غير يعني قصة طويلة عريضة فمش عارف شو الحل يعني هذا طبعا المشكله مش من اليوم يعني لها اكثر من سنه ونص عندي انا يعني.
1: طيب خلينا احنا نشوف بلديه بروقين الكهرباء تابعه للبلديه ولا لشركه توزيع كهرباء؟
2: للبلدية
1: نفسها. إن شاء الله نحن نشوف البلدية إحنا ونشوف الموضوع. بس في جبل الملاعب اللي أنتم ساكنين فيه كداش عدد السكان تقريبا أو عدد البيوت؟
2: يعني تقريبا في من يعني بزيال 30 بيت يعني حاليا.
1: 30 بيت والله في عدد.
2: يعني مش المشكلة انت الدار لحالي يعني اغلب البيوت الجيران عندهم نفس المشكلة.
1: يعني بسألون الزملاء بروقين ولا بروقين صح؟
2: بروقين محافظة سلفي.
1: خليك معنا على الهواء ناخذ رقمك تحت الهواء مع الزملاء عشان نتابع الموضوع. اخوي مصطفى تمام شكرا سلام. احنا رقمك صار كمان معنا تحت الهواء راح نتابع الموضوع مع بلدية بروقين نشوف موضوع الكهرباء ونحكي عن جبل الملاعب في منطقة بروقين فيها حوالي 30 بيت. اعتقد انه المشكلة قد تكون في الاحمال. ان شاء الله راح نتابع الموضوع. ان شاء الله خير. شكرا سلام.

وإلى هنا أعزائي المستمعين والمشاهدين نأتي إلى ختام حلقتنا لليوم، على أمل اللقاء بكم غدا إن شاء الله في حلقة جديدة. كل التحية للزملاء سلام الأطرش في الهندسة الإذاعية، والزميل فادي ماضي في الإخراج التلفزيوني، والزميلة أنوار مطرية من المتابعة والتنسيق. ودائما تحياتي لكم، أنا أحمد عياش، ضل بألف خير، السلام عليكم.

0: جوال.
1: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على رقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.

0: تردد. اشترك في أحد برامج سوبر شامل فاتورة لتحصل على 3 أضعاف حزم الدقائق والإنترنت ورسائل وبنفس السعر. وللمشتركين الحاليين احصل على 3 أضعاف المزايا عند الاشتراك بالبرنامج الأعلى لبرنامجك الحالي. العرض بيشمل جميع برامج الفاتورة الأفراد والشركات والحكومة. للاشتراك يرجى زيارة متاجرنا أو وكلائنا. خاضع للشروط والأحكام. أريد طور عالمك.
1: جائزة بقيمة 10,000 دولار أسبوعيا وفرصة للفوز بسيارة كهربائية صديقة للبيئة بانتظاركم في نهاية الحملة. كل عملية شراء باستخدام بطاقات بنك فلسطين أو كويك كيو آر تمنحكم فرصة للفوز، وتتضاعف فرصكم حسب نوع بطاقاتكم، وذلك حتى 13 سبتمبر عام 2026. لتفاصيل أكثر تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي الموثقة الخاصة بنا. بنك فلسطين، بنك الكل.
2: مع بنك القدس حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى 500 دولار، وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى 15,000 دولار. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس.

0: مسويا لجودة منتجاتنا.
1: الجنادي إنا كنا مع مصرف الصفا. الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعيا، أونصة ذهب شهريا، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666. الساعة الآن 9:00 صباحا. أخبار الساعة على رأس الساعة من رايا FM.
2: موجز جديد لأبرز وأهم الأخبار، مرحبا بكم. قوات الاحتلال تغلق صباح اليوم مدخل قرية المغير شمال شرق رام الله وتشن حملة اعتقالات في عدة مناطق من الضفة. مستوطنون يحرقون فجر اليوم غرفة سكنية ومركبة ويخطون شعارات عنصرية في بلدة أسرين جنوب نابلس. مجموعات من المستوطنين تهاجم الليلة الماضية منطقة خلايل اللوز شرق بيت لحم وتقدم على إتلاف أنابيب تستخدم لري المزروعات وتقطع عددا من الأشجار وتلحق أضرارا بممتلكات المواطنين وأراضيهم الزراعية. مقتل 3 مواطنين من عائلة واحدة هم عصام الأعور وابنه خليل وقريبهما أحمد خلال شجار عنيف تخلله إطلاق نار في بلدة سلوان بالقدس المحتلة ليلة الماضية. وشرطة الاحتلال تقول إنها قتلت 2 من الضحايا برصاصها خلال تدخلها بزعم احتواء الشجار. مكتب إعلام الأسرى يؤكد تعرض الأسيرات في سجن الدامون لسبع عمليات قمع واقتحام بين 29 من الشهر الماضي وحتى 18 من هذا الشهر، شمل الاعتداء عليهن والتنكيل بهن وفرض إجراءات عقابية بحقهن. مستوطنون يشرعون بإقامة بؤرة جديدة على أراضي بلدة ترمسعية شمال رام الله على مساحة تقدر بنحو 900 متر مربع. الاتحاد الأوروبي يدين عنف المستوطنين في الضفة، وكندا تحذر الشركات الكندية من الملاحقة القانونية والمالية بسبب الأنشطة التجارية المرتبطة بالمستوطنات. صحيفة التايمز اللندنية تفيد بأن بريطانيا تدرس فرض حظر تجاري على المستوطنات وعقوبات إضافية ردا على خطط إسرائيل فتح عطاءات لإقامة نحو 1200 وحدة استيطانية جديدة في منطقة إيوان المقامة على أراضي شرق القدس المحتلة. أكثر من 100 من السفراء الفرنسيين والبريطانيين السابقين يحثون في مقال نشرته صحيفة لوموند الفرنسية فرنسا وبريطانيا على التحرك معا لمنع إسرائيل من مواصلة تقويض قيام دولة فلسطينية. صحيفة يدعوت أحرنوت العبرية تؤكد أن مصير الميليشيات المسلحة التي أنشأتها إسرائيل في غزة غامض بعد أن باتت على شفا الانهيار مع تصاعد الضغوط لنزع سلاحها ضمن خطة ترامب للسلام. الأمم المتحدة تحذر من التدهور الحاد للوضع في غزة، حيث أن 94% من السكان يحتاجون إلى المأوى والمساعدات الأساسية. شركاء الأمم المتحدة في قطاع الإيواء يؤكدون حاجتهم في غزة لأكثر من $562 مليون لتنفيذ استجابات طارئة إضافية، بالإضافة لأكثر من 165 مليون أخرى للحالات الأشد احتياجاً. صحة غزة تحذر من احتمالية تعطل محطات الأكسجين 12 المتبقية، ما يهدد حياة الأطفال الخدج والمرضى. إيران تتوعد بالرد على أي عدوان فورا وبشكل أوسع، وتحذر الدول من المشاركة في الحرب الاقتصادية عليها. هيئة التجارة البحرية البريطانية تعلن ارتفاع عدد السفن العابرة لمضيق هرمز بنسبة 27% في الأسبوع الفائت. كندا تعلن أن رسوم الجمركية الانتقامية على سلع أمريكية ستدخل حيز التنفيذ في 8 من الشهر القادم، ردا على الرسوم التي فرضتها أمس إدارة دونالد ترامب بنسبة 50% على منتجات كندية تبلغ قيمتها نحو 20 مليار دولار. أخيرا، صحيفة واشنطن بوست الأمريكية تتحدث عن مفارقة في سياسة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الخارجية والاقتصادية، تتمثل في أنه يساهم بإضعاف المكانة الأمريكية في العالم، لكن ترامب يدفع بقية الدول لبناء نظام دولي أكثر استقلالا ولا يعتمد على الولايات المتحدة. نهاية الموجز، قرأت نجوى الحمدان. المزيد في الساعات القادمة عبر أثيرنا ورايا دوت بأس ومنصاتنا الرقمية.

0: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
1: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
2: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و9 و12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
3: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 ويندزور بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
4: أنا أريد،
5: أنت أريد،
4: هو أريد،
6: وهي أريد،
7: أحنا أريد.
8: أريد، طور عالمك.
9: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي. 20 جهاز آيفون 17، 26 قسط دراسي. ما عليكم إلا تحملوا التطبيق، وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب. يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
10: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
11: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
10: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع بكبسة زر من مكانك، وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
11: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
12: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1-800-87-87-87.
13: لتأمين سيارتك، بيتك، مشروعك، وحتى رحلاتك وسفراتك، ادفع إلكترونيا وانت مرتاح مع تراست العالمية للتأمين. اختر الطريقة المناسبة، البطاقات الائتمانية وقصة 12 شهر بدون فوائد. اي براق، اي سداد، مال تشات، بالباي او ريفلكت. خدمة سريعة، آمنة، وبدون تعقيدات. تواصل مع تراست عبر الرقم سلم 500، أو تفضل بزيارة أحد فروع ومكاتب الشركة في كافة المحافظات. تراست العالمية للتأمين، الاختيار الأول.
10: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
11: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
10: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع بكبسة زر من مكانك، وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
11: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
12: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1-800-87-87-87.

0: حلق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتاب.
1: يقول كريم قرط في كتابه المعنون الأزمات المالية للسلطة الفلسطينية والصادر عام 24/20/1000 ميلادي بأن الأزمة المالية في فلسطين قد تبدأ بقرار سياسي لكنها سرعان ما تصل إلى المواطن على شكل راتب ناقص أو واقع معيشي صعب أو مشروع متوقف أو خدمة مهددة ليصل الإنسان الفلسطيني بقرار إسرائيلي وباستخدام المال نحو اليأس المطبق. وتتناول الدراسة تصاعد الأزمة المالية للسلطة الفلسطينية خصوصا منذ العام 19/2000 ميلادي عندما دخلت أموال المقاصة في دائرة الصراع السياسي، ثم جاءت أحداث أكتوبر عام 23/20/1000 ميلادي والحرب على غزة لتضيف طبقة جديدة إلى طبقات شكلت أزمة كانت موجودة أصلا ثم تعمقت، إذ أتى الخلاف حول تحويل أموال المقاصة واقتطاعات مرتبطة بحصة غزة إلى تفاقم الأزمة وصولا إلى الحال المالي الواقع اليوم، والذي أوقف انتظام صرف رواتب الموظفين إضافة إلى قدرة السلطة الفلسطينية واقعيا على البقاء من عدمه. لكن الدراسة لا تتعامل مع الأزمة باعتبارها أزمة سيولة فقط، فهي تبحث في جذورها وفي اعتماد السلطة الكبير على أموال المقاصة ودعم المانحين، والذي تراجع بدوره خلال السنوات الماضية أمام ضغط إسرائيل. ناهيكم على قدرة إسرائيل الفائقة بالتحكم بالاقتصاد الفلسطيني والسيطرة على الموارد ومحاولة تشويش فكرة العلاقة الرابطة بين البنوك الفلسطينية والإسرائيلية وفق الاتفاقات الاقتصادية الموقعة. وتشير الدراسة إلى أن تحويلات المقاصة تعرضت للتوقف أو الاقتطاع الكلي أو الجزئي مرات عديدة منذ إنشاء السلطة، مما جعل المالية الفلسطينية عرضة بصورة متكررة للصدمات السياسية. والسؤال الذي تتركه الدراسة للقارئ الكريم لا يستند إلى الواقع المالي فحسب، وإنما يقول وبشكل واضح ماذا يحدث عندما يصبح المال جزءا من أدوات الصراع السياسي. الإجابة واضحة، الأزمة لا تبقى داخل وزارة المالية بل تنتقل إلى الحكومة بكامل تفاصيلها ووزاراتها ومؤسساتها وإلى الموظف والمواطن البسيط، ثم إلى قدرة السلطة الفلسطينية نفسها على ممارسة وظائفها والبقاء على قيد الحياة. وهنا تتحول الأزمة المالية من مشكلة محاسبية إلى قضية سياسية تمس مستقبل النظام الفلسطيني وقدرته على الصمود والاستمرار. استماعي لهذه الحلقة المدعمة بتقنيات الذكاء الاصطناعي وغيرها من الحلقات، أدعوكم لزيارة قناتي على اليوتيوب جليس الزمان. دمتم بخير، حدثكم صبري صيدم.

0: حلق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتاب.
1: هذا البرنامج برعاية CFI. ثبت خطواتك.
2: أظهرت نتائج مسح رسمي متخصص استمرار نمو الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الداخل والخارج في قطر للربع الأول من العام الحالي، وكشف المسح عن ارتفاع رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 3.13% ليصل لنحو أكثر من 47 مليار دولار، كما ارتفع رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر في خارج قطر بنسبة 3.15% وحقق نحو 60 مليار دولار خلال ذات الفترة. رحب اتحاد أرباب العمل في ألمانيا بتحديد حد أقصى أسبوعي لساعات العمل أسوة بدول أوروبية أخرى. وبينما يحدد القانون الألماني مدة العمل اليومية في الأساس بثماني ساعات، ينص التوجيه الأوروبي بشأن ساعات العمل على حد أقصى أسبوعي قدره 48 ساعة. في ألمانيا لا يمكن تمديد ساعات العمل إلى ما يصل إلى 10 ساعات إلا مع تعويض ذلك خلال فترة نصف عام.
1: هذا البرنامج برعاية CFI. ثبت خطواتك.
3: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
4: بتلف بين أطباء وفحوصات بدون نتيجة واضحة. الحل بمكان واحد، المركز الألماني الفلسطيني الطبي. متابعة متكاملة، أطباء مختصين بكل المجالات، مختبر طبي متكامل، أقسام القلب وبيشمل كافة إجراءات القلب بإشراف البروفيسور يونس داري العموري. قسم الأسنان، ضحكة هوليود، زراعة، تقويم، علاج عصب، حشوات، تبييض وتجميل بإشراف الدكتورة نجوان بدرية. الصدرية، النسائية، الأوردة والشرايين، عظام، أعصاب، البطنية، الجهاز الهضمي، الكبد، التنظير، العيون، لطهور، النطق، الأنف والأذن والحنجرة. تشخيص أدق، متابعة شاملة وراحة وثقة. المركز الألماني الفلسطيني الطبي، رام الله. الإرسال سيتي مول، الطابق الخامس. تليفون 0592-990-175 02-240-2603 0569-688-982. صحتك ما بتستنى، خليك متطمن مع المركز الألماني الفلسطيني الطبي.

0: سحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: تعلن كلية الجيل التابعة لجمعية إنعاش الأسرة عن فتح باب التسجيل للعام الدراسي 2026-2027 لبرامج الدبلوم المتوسط والدبلوم المهني المتنوعة من تخصصات التمريض والسجل الطبي، تصميم الأزياء والشيف والتجميل وغيرها الكثير من التخصصات المطلوبة لدى سوق العمل. كما توفر الكلية منحا للمتفوقين تصل إلى 100% وسكنا داخليا للطالبات وتقسيطا ميسرا للرسوم. طلب التسجيل متوفر عبر صفحة الإلكترونية للكلية والدفع عن طريق إيسداد. سجل اليوم في كلية الجيل وكن جزءا من جيل يصنع المستقبل.
2: أخبار، تقارير، فيديو وصور، عين على فلسطين والعالم، استطلاعات رأي وآراء، كل ذلك نقدمه لكم في موقع raya.ps. نافذتكم نحو فلسطين والعالم.

0: حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: صحتك جبريني، كل يوم معلومة صحية طبية.
2: الأوميجا 3 تساعد الأوميجا 3 على تحسين الذاكرة والتركيز. تناول الأطعمة الغنية بها مثل السمك الدهني والمكسرات والبذور. تحتوي هذه الأطعمة على دهون صحية تعزز العمل العصبي وتحسن الذاكرة.
1: كل يوم نصيحة في صحتك جبريني، والصحة في منتجات الجبريني.

أحلى صباح يأتيكم برعاية شيني إكسترا، شركة البريق للمنظفات والتسويق، عالم من النظافة. مطعم ومشاوي ملحمة الزغلول بفرعه الوحيد دير شرف بجانب الدوار. شركة مجمع سيلة الظهر التجارية، شداد، الضيافة، بنك القاهرة عمان، معا ننمو. شركة الجنيدي لمنتجات الألبان والمواد الغذائية، فخر الصناعة الوطنية.

0: أحلى صباح، صباح الخيرات، صباح الصحة والسعادة والأمل. أهلا وسهلا فيكم في أحلى صباح، وهذه رايا أف أم 96.4 96.8 98.3 على شاشة رايا تي في. منرحب بكل المشاهدين اللي الآن عم بيشاهدوا أوراق الخريف المتساقطة قبل ما يبلش الخريف. قبل شوي كان لا فادي رجع لنا أوراق الخريف. احنا منبشركم انه الخريف قادم ان شاء الله، قادم لا محالة، وهاي أوراقه بلشت من شهر 8 تنزل. صباح قلوبكم النقية الجميلة النظيفة والخالية من الشوائب والمكائد والكراهية والحقد والمشاكل. بالمختصر صباح كل إشي جميل في حوالينا، كل التفاصيل اللي حوالينا إن شاء الله تكون جميلة، نشوفها على الأقل حلوة وجميلة. بقول لك كن جميلا ترى الوجود جميلا، كن جميلا ما قصدوش تكون حلوة ووجهك حلو، لأنه هذا خلقة ربنا. اليوم صاروا يلعبوا كتير بالشكل اللي ربنا بيخلقهم عليه، بتفلسفوا كتير وبيكبروا وبينصحوا وبيضعفوا وبيشيلوا وبيحطوا وبيعملوا تعديلات وبيضيفوا، لكن الجمال الرباني الجمال الإلهي لا يمكن أن يكون فيه إله مثيل. وجهك حلو أوكي، ممشوق القامة كمان أوكي، بس لما الشاعر حكى كن جميلا ترى الوجود جميلة ما كان قصده عن جمال الشكل الخارجي، كان قصده عن جمال العقل، جمال القلب، جمال الروح. تحكموش على الناس من أشكالهم الخارجية، واو طويل يا حرام قصير. المظهر لا يتحدث، المظهر مش كل شيء. كم شخصا يبدو لامعا من الخارج ولما قربت عليه اكتشفت انه لا يساوي شيئا وفارغ من جوا.
1: يا اللي جمالك خطر
0: خطر، هذا قصده عن الجمال الخارجي.

ولا ماله الجمال خطير. لا ما بشبع ضم ولا بوس ولا شم. احنا اليوم في العصور تبعت الديناصورات على احلى صباح. احنا اليوم اذاعة بس يعني زائد رايا تي في, بس للاسف انه ما في تفاعل مباشر رح يكون بيناتنا انا وياكم, لانه الواتساب طاير طاير طاير طاير. وأميتا يبدو انها مستهدفتنا, مستهدفي واتساب رايا. لذلك بتقدروا كمان كطريق بديل اللي عنده صفحة رايا على الفيسبوك يبعث لنا على الماسنجر, اهلا وسهلا اذا حابب وعندك مجال. أصدقائي اللي على الفيسبوك أنا كتبت لكم منشور, إذا بتحبوا كمان تصبحوا على حدا تحكوا من خلاله فهي طريقة, يعني ما بعرف بنحاول نبدع طرق أخرى. أو هاي كمان على صفحة رايا على الفيسبوك اللي عنا على صفحة رايا, اللي مش عنا يدور عليها اللي على جنبها صح أزرق رايا أف أم بالإنجليزي. كمان هناك ممكن نتشارك إحنا وياكم, هذه حلول مؤقتة. يلا تغيير تغيير اليوم بدون مستمعين, بس أنا بعرف أنه عصام بسمعنا, وبعرف أنه أبو آدم حجاوي يسعد صباحه, أكيد إمرواد, أكيد سندس, أحمد الصباح, سامح زايد أكيد لا. أكيد سعيد الخراز, عزام عبده بلا شك, علي ماضي شور يعني أكيد. يا رب إني ما أنسى, لأنه اللي رح أنساه رح يزعل أكيد, وأنا رح أزعل الغالبية, يعني رح أنسى الغالبية. والله كترة المناشير يا سلام. منشور على فيس رايا اللي بحب كمان يشارك عليه, بس أنا هون بتخربش.

0: لم. اعمل لي خريطة طريق أستطيع من خلالها المشي، أمشي بعد غياب أكم من يوم. على المثل الشعبي، غاب ليلة ويوم صار بطل يعرف طريق الدار.
1: مطعم ومشاوي ملحمة الزغلول.
0: هذا كله بنسى إلا الزغلول، ممكن أنسى أي إشي إلا لحماته، إلا المشاوي، إلا الهبرة، إلا الطراوة، إلا السلطات. ممكن أنسى كتير شغلات، بس الخريطة التي تؤدي إلى دير شرف، إلى مكان الزغلول، مش ممكن. البعده.
1: شركة البريق للمنظفات والتسويق.
0: خطير خطير. وأخطر ما فيه إنه عنيد على الوقع، عنيد على الروائح المش حلوة، عنيد على الوسخ، عنيد بضل وراها لتروح. سمارت وألترا سمارت للأرضيات، أكثر بسبع مرات معطر، أكثر بسبع مرات مركز.
1: شداد الضيافة.
0: طبعا مش ناسية، مش رح أنسى الرز الضيافة صاحب العلامة الزرقاء، الحبة الطويلة اللي لا بتتكسر ولا بتخبص، حافظة على حالها، على شكلها، وعلى مكانها، وعلى مكانتها بين أنواع الرز. اللي بيقول لك عندي الرز رقم واحد، احكي له هل جربت الضيافة؟ أكيد نو. صباح الورد على أبو عون، يا أهلا يا أهلا يا أهلا. رؤوف فارس أبو رضا، سعد صباحتك إلك صباحتك. صباحك أنت وزوجتك نداء نايف فارس، اللي وقفت معك سد وسند في الحياة، الله يخلي لك إياها يا رب. الله يسعدها أم رضا ويرضى عليها، برعاية الشيني إكسترا. مهرجان الشيني إكسترا، مهرجان التوفير، لساته مستمر لواحد تسعة، وجوا العروض في عشرات الأصناف التي تنتظركم في كل الفروع. فوت على أقلب لا اليوم الحروف واضح إنها. ليش بتهز براسك؟ إيش الإشي الغريب؟
1: شيني إكسترا.
0: بدري عليك، صرنا منحكي بعشرات الأصناف.
1: شيني إكسترا،
0: فوت على أقرب فرع
1: شيني إكسترا،
0: عبي العرباية السلة، ووفر مصاري، فلوس ماني. صباح الورد لحمودة حرفوش، هلا حسن أسعد، كيف الحال يا حسن؟ أهلا وسهلا، منورنا. بشاركونا من خلال الماسنجر يا جماعة، لأنه واتساب اللي بيبعتونا على الواتساب أنا ما رح أقرأ لأني ما رح أشوف، لأنه تم تطييره من قبل شركة ميتا، ما بنعرف السبب لسه. بيقولوا في إشاعات إنه ميتا زعلانة من رايا. اللي بزعل عمهله يرضى، برعاية. وين صرنا؟ عند بنك القاهرة عمان. الفلوس المخباية في حساباتك خليها مثل ما هي ببركتها، حطها بإحدى الودائع في بنك القاهرة عمان، مكان آمن ورح ترجع لك عوائد. اختار الوديعة اللي بتناسبك، الله يكتر مصرياتك ومصرياتك ومصرياتنا. أحلى صباح برعاية ضايل حدا، يعيب الشوم سلام وفادي، ناسيين

0: الجنيدي. شفتوا كيف إنه ذاكرتي أقوى؟ هاد لأنه بغيابي لم تأكلوا الكثير من الكالسيوم والفيتامينز في منتجات الجنيدي. البودينج الفراولة، بودينج يؤكل بالملعقة للأطفال وللكبار، زاكي كتير، منعش ومية بالمية طبيعي. لايك كبير كبير كبير إليك يا منار زكريا، صباح الفل. سلام خاص من عمر نعيم للعريس رامز أبو علي، إن شاء الله يا رامز إنه حياتك تضل سعيدة. أنت والعروس، أول سنة صعبة، كل عريس يتجوز السنة بحب أحكي له إنه غالباً أول سنة رح تكون صعبة. إذا ما كنتوا صريحين بفترة الخطوبة في كتير شغلات ممكن تكون أصعب. أمير فريحات احكي اللي بدك إياه، يسعد صباحك يا أمير. يعني سمعت شوية رتوش من بعض الكلمات وراي من وراي، وصلني بعض الأشياء، بس إنه قلبي كبير بسامح وبعديها. صباح الخير يا أماني، هو يعني الكل بتصبح إلا أنت؟ يلا بطلع لك أحلى صباح. من أحلى صباح فيش فاصل، سلام سلام ملتهي، سلام ملتهي هو وميتا راس براس، لنشوف مين اللي بغلب اليوم.
1: تستمعون إلى برنامج أحلى صباح مع نجوى الحمدان. أحلى صباح يأتيكم برعاية شيني إكسترا، شركة البريق للمنظفات والتسويق، عالم من النظافة. مطعم ومشاوي ملحمة الزغلول بفرعه الوحيد دير شرف بجانب الدوار. شركة مجمع سيلة الظهر التجارية شداد. الضيافة بنك القاهرة عمان، معا ننمو. شركة الجنيدي لمنتجات الألبان والمواد الغذائية، فخر الصناعة الوطنية.

الجنادي إلنا كلنا. في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: الفاتورة الجدد. اشترك في أحد برامج سوبر شامل فاتورة لتحصل على 3 أضعاف حزم الدقائق والإنترنت ورسائل وبنفس السعر. وللمشتركين الحاليين احصل على 3 أضعاف المزايا عند الاشتراك بالبرنامج الأعلى لبرنامجك الحالي. العرض بيشمل جميع برامج الفاتورة الأفراد والشركات والحكومة. للاشتراك يرجى زيارة متاجرنا أو وكلائنا. خاضع للشروط والأحكام. أريد طور عالمك. بنكك بإيدك والجوائز بانتظارك مع تطبيق موبايل بنك من البنك الإسلامي العربي. كل يوم لك فرصة تربح جائزة يومية بقيمة $100، وكل شهر جائزة آيفون 17 برو ماكس. ببساطة حمل تطبيق موبايل بنك، نفذ أي خدمة عليه مثل تحويل، دفع فواتير، كشف حساب، وكل حركة بتعملها بتزيد فرصتك بالفوز. يعني كل ما تستخدم تطبيقك أكتر فرصك بتكبر أكتر. حمل التطبيق اليوم وكن من الفائزين. تبدأ الحملة بتاريخ 2/8/2026 وتنتهي بتاريخ 1/10/2026. للمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني aib.ps. خاضع لشروط وأحكام البنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة. مع بنك القدس حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى $500 وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى $15,000. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس.
1: أحلى صباح يأتيكم برعاية شيني إكسترا، شركة البريق للمنظفات والتسويق. عالم من النظافة. مطعم ومشاوي ملحمة الزغلول بفرعه الوحيد دير شرف بجانب الدوار. شركة مجمع سيلة الظهر التجارية شداد. الضيافة بنك القاهرة عمان، معا ننمو. شركة الجنيدي لمنتجات الألبان والمواد الغذائية، فخر الصناعة الوطنية.

قلبك ولع نار من الخوف، لأنه أمير فريحات مشترك ولا إشي، محضر لي كل الأيام اللي غبت فيهم شو كان يصير. فبيقول إنه سلام مش مخلي علي ولا كلمة، والمستمعين اللي حكوا إنهم راح عطلوا معي ما واحد فيهم غاب. مسامحين يا أمير، شكرا للتقرير. اليوم وعرفت كيف الواحد بيكتب تقارير في زملائه وأصدقائه. المهم مفكرين ميتا بنت أماني وبعض الآخرين مفكرين إنه سلام راس براس ميتا، إنها ميتا بنت. ميتا هي الشركة الأم لفيسبوك وإنستغرام وواتساب، اللي حذفت حساب رايا على الواتساب. نورتنا إمرواد بورداتها الحلوين، صباح الورد يا إمرواد. صباح الورد يا سندس، وإحنا اشتقنا لكم، أو أنا تحديدا أنا اشتقت لكم كتير. أمير بتقول لك سندس أنت كمان ما غبت ولا نسيت حالك، أنت حكيت رح تغيب في غيابي وما غبت، وهاي تقرير بتقرير، يلا واحدة بواحدة. صباح الورد لأدهم الجاسر، بخصوص طبعا إذا فيكم ما بعرف شو الأسهل بالنسبة لكم، هل رسالة على الماسنجر أو أنه تعملوا تعليق على صفحة رايا، كمان المنشور على صفحة رايا بستناكم. أنا شايف المستمعين حابين الماسنجر، سلام شو بحبوا، إحنا جاهزين ما عندي مشكلة. صباح الورد يا حازم كرامة لزوجتك ام زيد، اللي كانت كمان سندك ومصدر قوتك وتحملتني بأصعب الظروف في حياتنا الزوجية خلال 12 سنة زواج، الله يصبحها بالخير والله يكون بعونها، 12 سنة صبرت عليك، الله يكون في عونها.

0: اكتشفت انه في واحد من اقلامي العزيزات اللي انا بحتفظ فيهم موجود في الاستوديو. مش مهم، مش رح نبحث في الامور مين جابه، كيف جابه، وكيف وصل الى هنا. لكن المحطة الأولى في أحلى صباح اليوم هي مع مركز العمل التنموي معاً، الذي اختتم في الأيام الفائتة مشروع فلسطين خضراء. المشروع نفذه المركز مع مؤسسة الرؤية العالمية وعدد آخر من المؤسسات الرسمية في مختلف أنحاء الضفة الغربية. طبعاً المناطق والآلية اللي اشتغل فيها هذا المشروع، الدكتور عقل أبو قرع مدير المشروع والخبير البيئي في مركز العمل التنموي معاً للحديث عنه. أهلاً وسهلاً بك، أسعدت صباحاً دكتور عقل.
1: صباح الخير إليك ولكل المستمعات والمستمعين.
0: دكتور عقل، بالبداية ممكن تحكي لنا شوي معلومات عن مشروع فلسطين خضراء، وين تم تنفيذ هذا المشروع، وكيف، أو يمكن قبل أين، كيف كانت آلية تنفيذه، بماذا تمثل هذا المشروع؟
1: تماما، هو مشروع فلسطين خضراء هو يعتبر من المشاريع الريادية في سواء في تصميمه أو تنفيذه. المشروع الهدف الأساسي اللي هو حماية البيئة الفلسطينية بشكل مستدام، تم تنفيذه على بقعة جغرافية واسعة في فلسطين من أقصى الجنوب إلى أقصى الشمال في 40 موقع أو تجمع أو بلدة، يعني من أقصى جنوب الخليل لأقصى طباس وكلكليا وسلفيت مرورا بنابلس والأغوار. وتم تنفيذه مهم جدا بناء على احتياجات تم تقديرها من المجتمعات المحلية أنفسهم، وبالتالي كانت التنفيذ تم بشكل تشاركي، بشكل تعاوني، وبشكل يحقق الأهداف المرجوة التي ارتأتها المجتمعات المحلية. نعم. في إطار حماية البيئة،
0: يعني كل قرية أو كل بلدة أو كل منطقة نفذ فيها المشروع حسب احتياجات هاي المنطقة، حسب رؤيتهم كمان، هيك بنفهم
1: تماماً
0: صح؟
1: تماماً، يعني أمثلة مثلاً لو نأخذ منطقة الخليل، في كان احتياجاتهم حديقة بيئية للأطفال، بيكون فيها مثلاً تم إنشاء الحديقة البيئية، فيها ألعاب، فيها مقاعد، فيها تراب إلى آخره، بعض التجمعات ترميم أو تأهيل ينابيع مياه كانت يعني مندثرة، وتأسيس حدائق حول هذه الينابيع، بعض المشاريع مثلا تزويدهم بنظام طاقة شمسية اللي كان عدم توفر الكهرباء أو شحة الكهرباء، بعضهم شاحنات كهربائية، البعض عماله عدادات مياه مسبقة إلى آخره. فنحكي على 40 موقع حسب احتياجات المجتمع المحلي، لكن الإطار العام لتنفيذ المبادرة أو العمل هو حماية البيئة بشكل مستدام.
0: نعم، يعني ربما من الاسم فلسطين خضراء، يعني هو أيضا يعكس هذا التصور أنه هو خضراء وصديقة للبيئة، لأنه تنين مع بعض دائما بيمشوا بالوصفين
1: 100%. هو الحفاظ على البيئة الفلسطينية يعني اضرارها، يعني الحفاظ على النظام البيئي بشكل تكاملي، الحفاظ على مصادر المياه. نعم. على التربة، على خصوبة التربة، زراعة أكثر أشجار عمالها تؤدي إلى الحفاظ على النظام البيئي ولا آخر. طبعا لما نحكي فلسطين خضراء يعني أنه حماية البيئة الفلسطينية، والأهم في هذه الفترة التعامل مع تداعيات التغيرات المناخية اللي بدأت تضرب.
0: طبعا طبيعي. دكتور عقل، المشروع انتهى كليا ولا قد يتجدد، يعني في مناطق أخرى في سنوات أخرى أو في الفترة القادمة؟
1: والله سؤال مهم جدا، يعني هو في توجه كبير جدا للمرحلة الثانية تكون له، لأنه كان مشروع ناجح بامتياز يعني بشكل مستدام زي ما حكينا. حتى الأربعين موقع، المبادرات اللي تم تنفيذها في الأربعين موقع تم تسليمها للمجتمعات المحلية للحفاظ عليها، يعني أصبحت ملك لهم، يعني لن يتم انتهاء أثر المشروع بانتهاء. وبالتالي هناك محاولات يعني مسابرة للذهاب إلى المرحلة الثانية من المشروع، سواء في مواقع جديدة يعني غير 40 موقع، أو تعميق المبادرات الحالية بشكل نوعي، تعطيرها وتجديدها. نعم. اللي تحقق الهدف منها بشكل فعال. لكن نوه نقطة مهمة كمان، هو مركز العمل التنموي معا عنده مشاريع بيئية أخرى شغالة في نفس الوقت، مثلا في عنا مشاريع لها علاقة بالتعامل مع تداعيات التغير المناخي، مشاريع لها علاقة بالزراعة الذكية، مشاريع لها علاقة نحو الزراعة العضوية إلى آخره.
0: فيعني فكله بيلتقي، يعني هي دائرة، ليس مشروع واحد، وإنما كلهم بيلفوا بنفس المكان تقريبا المشاريع، يعني تكمل بعضها البعض.
1: تماما، يعني هو في إطار الرؤية الاستراتيجية لمركز معان إلى الحفاظ على البيئة الفلسطينية بشكل مستدام، التعامل مع تداعيات التغيرات المناخية، مساعدة الفئات المهمشة خاصة المزارعين المناطق البعيدة زي الأغوار، زي شمال الضفة، زي جنوب الضفة، خاصة المناطق المستهدفة يعني المستوطنين عمالهم بحاولوا تخريبها بشكل روتيني. فهو هذا المشروع فلسطين خضراء يأتي كمشروع في إطار مشاريع متعددة في إطار برنامج بيئي متكامل لمركز معنا.
0: بعتقد كمان الأربعين مشروع اللي تم تنفيذهم في فلسطين خضراء يعني كان يمكن بعرفش يمكن بقرأ أو بتوقع أنه كان في يمكن مئات الطلبات اللي قدمت للمركز للحصول على خدمات بيئية، ولكن الأربعين مشروع هم اللي في النهاية استفادوا، صح دكتور عقل؟
1: تماما 100%. يعني اختيار قصدك المعايير اختيار المواقع كانت مهمة جدا
0: طبعا.
1: أخذنا بين الاعتبار مدى الحساسية البيئية لهذه الموقع زي ما حكيت، قربها من المناطق المستهدفة، مثلا نحكي على جنوب الخليل زي بيت الروش زي التوانة الآخرة كلهم يعني قريبين على الحدود، زي المناطق اللي في طباس في سلفيت إلى آخرة. فطبعا هي كانت بناء على معايير محددة، الحساسية البيئية، الاستفادة بشكل مستدام من المشروع إلى آخرة،
0: وطبيعة طبعا طبيعة المشروع المطلوب كمان أكيد بتحفز حسب المنطقة وطبيعة المشروع. إن شاء الله بنشوف إنه يتجدد مثل هيك مشاريع لأنها فعلا إشي مستدام، يعني لما بنحط حديقة مثلا في مكان فهذا إشي مستدام غير قابل إنه ينتهي مع نهاية أي مشروع، فبتمنى إنه يتجدد مثل هذا المشروع.
1: نقطة مهمة نجوى كمان سين نحكيها، اللي هي تم تشكيل لجان خضراء في كل هذه المواقع. لجان الخضراء هي تم تشكيلها من ناس يعني مهتمين المجتمع المحلي، شباب، نساء، أطفال، رجال، بالتعاون مع المجالس المحلية. فهذه اللجان الخضراء ما زالت في هذه المواقع تقود هذه المبادرات.
0: جميل، تقود هاي المبادرات وربما كمان يعني بتشتغل في خدمة البيئة بأشياء أخرى كمان لأنها لجان بيئية.
1: تماما، لأن كان هدف آخر من المشروع هو التوعية البيئية غير تنفيذ المبادرات على أرض الواقع. كان في حملة توعوية بيئية خاصة لأطفال المدارس والتجمعات الجمعيات النسوية والتعاونية والآخرة، فهذا كمان أقط هدف إنه في بث الوعي البيئي.
0: صحيح.
1: بغض النظر عن المبادرة اللي تم تنفيذها
0: 100%، إنه بشكل عام يكون في مجتمع صديق للبيئة. إن شاء الله بتقدروا تحققوا هذا الإنجاز. دكتور عقل أبو قرع، شكرا جزيلا لك، الخبير البيئي وأيضا مدير مشروع فلسطين خضراء في مركز العمل التنموي معا. سعدنا بوجودك دكتور، يسعد صباحك.
1: شكرا لكم. شكرا،
0: يعطيك العافية.

0: صورة سيلفي. صباح الورد.
1: ترويز الصورة وتحطها بقلبي وكل يوم بزورة
0: زي مسمار جو حاد يتركها.
1: مش عيوني بترويز الصورة وتحطها بقلبي.
0: تعرف قصة مسمار جو حاد؟ لا.
1: صور المعمورة
0: والمستمعين الغالبية بيعرفها، في منهم لا. صباح الورد لأبو جواد درويش، بيقول لي لا تذكري أول اسم لصفحة الشخصية، بخاف من المعاكسات. اسم صفحته لأبو جواد درويش هي رشاد درويش، للي حابب يعاكس. صباح الفرد يا الفرد. صباح الفلات يا شديد خمايسة.
1: خدك على خدي عيوني تشوفك مصمومة.
0: تحية لأم أمير عتيق بهالصباح الجميل، ويعطيها ألف عافية يا أحمد عتيق، الله يخليها. رائف دويكات يسعد صباحكم في ألمنيوم دويكات، وصباح الوردات يا رامز عبد الباقي.
1: القمر بعدك سماك سماك سماك.
0: صباح الفل والياسمين، ام حسن قلود نورة على صفحة رايه.

0: أمير فريحات بقولك يا سندس بأنه ما بيقدر يغيب عن أحلى صباح ولا يوم بغض النظر شو هو الاسم، هو في دمه في دمه، بتلاقي كريات دم حمراء، كريات دم بيضاء، زائد أحلى صباح. احنا صدقناه طبعا.
1: يا جرمي بينه وبينك عنا شعب أثقل من دمه الله ما خلق.
0: يا حرامك والله عنا خف الدم لا توازى في العالم، عنا خف الدم مخبية بدها فرصة تطلع.

0: حسام البكري بيقول لي انه سلام خرب الواتساب بالعامد احذري ليش. يا باي انا مش عارف انا بكره احذر. انت احكي لي يا حسام لانك انت يعني بتعرف خبايا سلام.
1: احكي
0: لا تخاف. كونتينيوس كمل
2: نسوك هبلوك سطلوك
0: جننو. شباب وصبايا اللي بيسألونا بالعادة يعني وين البث المباشر، أحلى صباح ما بيطلع على الفيسبوك بث مباشر، بس ممكن تروحوا على اليوتيوب. احنا لازم نعمل صفحة لأحلى صباح ونطلعوا لايف، بصراحة ما بينفع ابن البطة السودة يعني البرنامج هاد. مين البطة السودة بتطلع؟ دنيا ابعتي لي اسمك يا كوكياتا. كوكياتا ولا دنيا شو الاسم؟ تعرفوا احيانا بفوتوا على الفيسبوك بسموا اساميهم مش حقيقية، فاكتب لي اسمك الحقيقي، ما رح احكي اسمك التاني.

الله يسلم عمرك يا نجود دراغمة. نجود من الناس اللي عندها انتماء لا يباع ولا يشترى ولا يضرب هون وهون. هاي الأغنية لنجود. فادي بيقول لي كمان البث المباشر إنه يكون البرنامج كامل على اليوتيوب ما بيزبط، بس على raya.tv.bs يا شباب، بس على شاشة رايا تي في بث مباشر وغير مسجل. وعلى فكرة أحسن لكم من اليوتيوب، raya.tv.bs أحسن بكتير من اليوتيوب، جودة الصورة أحسن، جودة الصوت. عندكم خيارات حسب الانترنت اللي عندكم، إذا كان الانترنت ضعيف يعطيكم خيار أقل جودة يتماشى بدون تقطيع، إذا كان النت سرعته كويسة ومنيحة وجود بعطيكم HD. خلاص حكينا اللي بدك إياه يا أبو الليث. شكرا يا أمير اللي بيحكي عن سلام إنه سكرة رغم إنه بهدله، بس سكرة سكرة يعني من السكر ولا سكرة باب إيد الباب؟

المستمعين اللي ما بيسمعوا أساميهم: أم الصادق، أم بسام النجار. هاي اللي بنقرأه إحنا عمالنا، طبعا المستمعين التانيين نقرأ عمالنا من ماسنجر رايا أو على التعليقات اللي على صفحة رايا أو على صفحة الشخصية، عشان ما تفكروا إنه أنا أهملت أي رسالة وصلت إلى واتساب، مع إنه الواتساب مش موجود. إحنا بنتغلب على السيدة ميتا. صباح الفل إم جهاد مناصرة، منورة. شباب يومي كيك، وين هالغيبة؟ هينا موجودين، يسعد صباحهم. للأسف ما في خيار آخر حاليا إلا أنه عم تبعتوا لي هلأ حاليا عندي. أهلا وسهلا. مين حبيب القلب؟ هاي سلام بهديها لأبو لؤي.

صباح الورد يا صهيب بسألنا إذا بيقدر يسمع أغنية محمد عساف وسانت ليفانت. بعرفش إذا صدرت كلية يعني كاملة, شفت مقاطع منها لكن يبدو إنها ما نزلت كلها كاملة, يمكن لسه

0: حلوة الأغنية. قاسم السيد صباحك فل، اتحملونا على المسنجر تبع رايا، كل واحد بيبعت صباح الخير بيبعتوا له ديباجي خدمة الأخبار العاجلة بلشوا فيه. صباح الورد كمان مرة يا سندس، طبعا هاي الأغنية عن بنت البلد محلاها لكل بنات فلسطين. في حدا تاني بيفتح الرسائل على صفحة رايا قبلي الشباب خربشوني، حدا يعمم عليهم، ما حدا يفتح الرسائل اليوم لبين ما خلص. أحلى صباح أم أسيد. الاسم الدلع كفاح، أحلى كفاح في البلد. المهم نرجع للمدام اللي لما تقول لزوجها جاي على بالي اروح على الزغلول. هلا هي مش مشكلتها، هي يا حرام ما إلها ذنب، هو اللي جاي على باله، هو اللي جاي يركض على بالها. الزغلول يناديكم بالقلب والعقل. يا عيني على الشاي، الشاي اللي بعت لنا صورته ام رواد، هذا شاي الضيافة على الحطب، غير شكل طعم ريحة نكهة جيد جدا.
1: حبيبي قلبي اندلك يا كلمة اختصرت احساسي، تغيب اللحظة اشتاق لك يا لحظة.
0: انو هذا اللي الله يدله على الخير؟ ابو درويش ابو جواد بيقول لي اعمل لايف على التيك توك عندك، بصير مصدر دخل وبتنسي المقابلات وبتصير تحكي شد وتكبيس على الشاشة. ما بعملها هاي، مش ممكن اعملها. وكبسوا ما تكبسوش وشيروا. إذا بدي أطلع بث مباشر لازم يكون إما لبرنامجي كالعادة أو إنه أحكي إشي مفيد للناس أو نتسلى. صباح المسرات لمبتسم الأطرش.

ما تخسر مصرياتك الموجودين في بنك القاهرة عمان. اعمل وديعة، اختار الوديعة واحتفظ في الفلوس واللي بترجع عليك وبتدخل عليك عوائد. لما واحد بحط لك ايده على كفه على وجهه شو بده بيكون؟ لغة الجسد بتحكي. لما حد حط هيك ويطلع عليك بستنى فيك غلطة، مش عاجبه، بتأمل فيك بس تأملات سلبية. لا تخاف، التأملات السلبية تنتهي بمجرد الذهاب إلى الشيني إكسترا والتسوق وتوفير المصاري. لا الشوبر شيء ثاني.

0: مغاوزي مع عمرو دياب، هكذا تدعي سندس. كله ولا يكون في مغاوزي مع إليسا مثلا، بس احنا مش عارفة. انا إليسا في السوشيال ميديا بتعرفوا ليش انا حقدت عليها او حقدي عليها من زمان، من جد انا ما بحبها. شكرا لتواصلك معنا يا سامح زايد. بيقول لك يا أمير إنك أنت ما بتعرف المخضرمين اللي زي سامح اللي بيفتحوش الراديو أصلا لما نجوى بتكون مش موجودة. أيوة هذا رد قاسي.
1: مبدأنا السندي إننا نبطل مددي.
0: أبو مصطفى بيقول بتقدروا توصلوا أو تقدروا ترجعوا للواتساب على رقم الصفر، للأسف لا صفر ولا اثنين ولا ثلاث ولا أربعة ولا ستة.

0: فكرة المكسرات في الشيني إكسترا كمان بصير عليها عروض بأقل الأسعار. واليوم كمان في خصومات على الفريش الطازج الخضار والفواكه في كل الفروع. صباح الورد لأم جهاد كمان مرة، وإن شاء الله البرنامج بضل ملعلع منور بأصواتكم ومشاركاتكم. مش عارف ليش مش ضابط مع بعض المستمعين إلا يعملوا بس متابعة على صفحة رايا، بس مش بإمكانهم يبعثوا رسائل. طيب شوف، معناها بتروح على الصفحة العادية، انت عملت متابعة معناها بتفتح على المنشورات الموجودة على الصفحة، في منشور نزل سلام للمشاركات بتعلق هناك. وإذا معكم رسائل كمان، رسائل منيحة على الموبايل، بتعرفوا بطلنا نستهلك الرسائل اللي عنا على الأجهزة لأنه صرنا نعتمد على الواتساب كتير. إذا عندك رسائل ممكن تبعت على نفس رقم الواتساب رسالة عادية، مسج مش على الواتساب، مسج عادية يعني. بالنسبة للتليجرام لازم نعمل لراية على التليجرام، ما بعرف يعني هاي الشباب أدرى فيها. لا في عنا على التليجرام قصده يعني قناة ونبث وهيك، موجود من بث؟ ما من بث، نصير من بث.
1: راية FM بتناسب إيقاع حياتك.
2: أحلى صباح يأتيكم برعاية شيني إكسترا، شركة البريق للمنظفات والتسويق، عالم من النظافة. مطعم ومشاوي ملحمة الزغلول بفرعه الوحيد دير شرف بجانب الدوار. شركة مجمع سيلة الظهر التجارية شداد. الضيافة بنك القاهرة عمان، معا ننمو. شركة الجنيدي لمنتجات الألبان والمواد الغذائية، فخر الصناعة الوطنية.
3: مع مصرف الصفا الذهب بين ايديك، افتح حساب توفير او غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا او عبر محفظة الصفا الالكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب اسبوعيا، اونصة ذهب شهريا، و2 كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غضوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.

0: ونستحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: الكلية العصرية الجامعية رام الله تجربة أكاديمية ووطنية في مسيرة ممتدة منذ 44 عاماً، تعلن فتح باب التسجيل لتخصصات الدبلوم المتوسط والبكالوريوس في الشبكات والأمن السيبراني وتربية الطفل وإدارة الأعمال الإلكترونية وإدارة السياحة والفندقة والتصميم الداخلي والديكور والتصميم الجرافيكي والتحكيم والتأهيل الرياضي، بالإضافة إلى تخصصات العلوم الصحية. توفر الكلية العصرية الجامعية تقسيطاً ميسراً ومريحاً من الفصل الأول حتى التخرج، الدراسة على فترتين صباحية أو مسائية. للإطلاع على المعلومات عن التخصصات وشروط القبول من خلال موقع العصرية الجامعية muc.edu.bs أو صفحتنا على الفيسبوك الكلية العصرية الجامعية.

0: الفاتورة الجدد. اشترك في أحد برامج سوبر شامل فاتورة لتحصل على 3 أضعاف حزم الدقائق والإنترنت ورسائل وبنفس السعر. وللمشتركين الحاليين احصل على 3 أضعاف المزايا عند الاشتراك بالبرنامج الأعلى لبرنامجك الحالي. العرض بيشمل جميع برامج الفاتورة الأفراد والشركات والحكومة. للاشتراك يرجى زيارة متاجرنا أو وكلائنا. خاضع للشروط والأحكام. أريد طور عالمك.
1: مع بنك القدس حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى 500 دولار وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى 15,000 دولار. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس.
2: أحلى صباح يأتيكم برعاية شيني إكسترا، شركة البريق للمنظفات والتسويق، عالم من النظافة. مطعم ومشاوي ملحمة الزغلول بفرعه الوحيد دير شرف بجانب الدوار. شركة مجمع سيلة الظهر التجارية شداد. الضيافة بنك القاهرة عمان، معا ننمو. شركة الجنيدي لمنتجات الألبان والمواد الغذائية، فخر الصناعة الوطنية.

أحلى صباح. 26 دقيقة بعد العاشرة مع بنك القاهرة عمان، مع عالم النظافة، عالم الروائح الجميلة البريق، ريحة حلوة كتير كتير بس تؤكل عند الزغلول، روائح طيبة للأرز والذرة الذهبية من الضيافة، الحليب الساخن له رائحة جميلة، حليب الجنيدي، الشيني إكسترا. بالنسبة للرسائل اللي أكيد انبعتت أكم من رسالة لكن فيها مشكلة إنه أنا ما عندي أسماء، فاللي بعت رسائل عادية على الرقم تبع رايا للأسف صباحكم ورد وأنا منورة أنتم منورين أكتر. علي ماضي مصمم بكل الظروف إنه ينعشنا بالحكم، الصداقة مسمى لعلاقة شخص معك بكل الظروف وليس على حسب الظروف. صباح الورد يا حمد الله عمر، أبو حسن زيادة وأنس رداد، كل الصباحات لأبو المجد قبلاوي، وليد حمدان حمادني، أم مصطفى منورة، غالب زيدان أهلا وسهلا، وسيم أبو يحيى شاهين، ياسر موقدي، نايف طميزي، هلا هلا هلا منوريننا.

0: أبو جواد إذا بنحب بأجرنا الواتساب تبعه بمبلغ بسيط. شوف السمسرة، شوف العقل التجاري. طب ليش ما أجرهم رقمي أنا ويدفعوا لي مصاري رايح؟
1: تعرف تقول أمشت فيش نفش يفش أفش نفشكم
0: بالنفسي. طيب خلونا نتوقف قليلا مع محطات المنصات الرقمية، السوشيال ميديا، وأبرز القصص والأخبار اللي كانت محط اهتمام ومحط أنظار كل الناس اللي على منصات التواصل أو الغالبية. القصص الأبرز اللي ربما إذا حتى أنت ما شاركتها يمكن سمعت فيها أو شفتها. أبدأ بفجر الجمعة الماضي، كان أبرز خبر هو اغتيال فتحي خازم المعروف بأبو الرعد على يد قوات الاحتلال في منزله المتواضع في مدينة جنين. أبو رعد اللي كان الكل بيعرفه، استشهاده كان حديث المنصات المحلية والمنصات الإخبارية في العالم العربي، خصوصا أنه كان له قصة مع الاستشهاد عندما طلب منه أن ينحني وأن كان بده ينكله فيه لكنه لم يقبل. مين أنت لتجبرني أنحني؟ هجمات المستوطنين مستمرة ومتنقلة من مكان إلى آخر في الضفة الغربية. الحصيلة كانت في الساعات والأيام الماضية شهداء وجرحى، شمال جنوب، الهجمات مستمرة، إغلاق طرق، هجمات على الممتلكات، حرق منشآت، حرق وقطع أشجار، رفع أعلام وتعليق أعلام. الأسبوع الماضي كمان كان حافل بجدل لما وصل المواطن حامل الجنسية الأمريكية لؤي أبو ريدي إلى منزله في قصرة، المنزل المحاصر من قبل المستوطنين، ورفع علم الأمريكي على سطح المنزل. حالة جدل، ليش يرفع، مين يرفع؟ بس الغالبية واللي بيفهم صح بيعرف إنه هاي يعني لغة سياسية مهمة، حركة سياسية كتير مهمة. صورة الشابة سنابل الراعي هي زوجة الأسير المحكوم بالمؤبد مدى الحياة باسل الأسمر من قلقيلية المعتقل منذ عام 2002. انتشرت لها صور وفيديو برفقة التوأم.
2: زوجة الأسير المحكوم بالمؤبد مدى الحياة باسل الأسمر اليوم أنجبت توأم عن طريق المطاف المهربي.
0: مبروك لسنابل ولا باسل، مبروك المولودين التوأم، إن شاء الله يتربوا بحياتكم. وإن شاء الله يا باسل، ما بعرف إذا عرف الخبر ولا لا، وإن شاء الله يقدر يعرف من خلال أثيرنا اليوم، إن شاء الله تطلع وتشوف أولادك بخير وصحة. وصلنا لإليسا. إليسا اللي في مهرجان قرطاج أحد الموجودين بين الجمهور رمى عليها الكوفية فلملمتها ورجعت له إياها رمي، كرفتت له إياها كرفته. طبعا المشهد أثار غضب كثيرين ولكن أثار ارتياح كثيرين في لبنان تحديدا، واللي رحبوا وأشادوا بتصرف إليسا. هذا إليسا معروفة إنها لا تحب لا المقاومة ولا الشعوب اللي بتقاوم. من بولندا أثار فيديو جديد، هذا الفيديو أثار الغضب في إسرائيل والمنصات التابعة للمستوطنين. سائق سيارة قام بطرد إسرائيلية من سيارة الأجرة في العاصمة وارسو لما عرف إنها إسرائيلية. انزلي، ما بدي لا فلوسك، روحي، أنتم قتلت أطفال وعالم إبادة جماعية. السائق داغستاني. كمان الأسبوع الماضي شفت لكم السوشيال ميديا كلياته ملتهي بأنه اللاعب البرازيلي السابق روبرتو كارلوس اعتنق الإسلام، والكل الحمد لله. وطلع الموضوع إشاعة بعدما اجتاح مواقع التواصل، لحد الآن في ناس بتشير الخبر، لكن روبرتو كارلوس أعلن رسميا بأنه لم يعتنق الديانة الإسلامية حتى الآن. دعوة اعتبرت غريبة من أمام الكعبة أثارت الجدل والمنصات. نسمعها.
3: يا جوزي تشوف كل الحريم اللي في الدنيا ده فاضي. أمين يا رب العالمين. يا رب عشان جوزي سواك تاكس. يا رب كل الحريم اللي تركب معاك واللي تشوفها يا محمد يا جوزي في نظرك تكون ضفادع وسحال إلا أنا. الحاجة بتضحك على دعوتي. أمين يا رب العالمين من قدام في بيت ربنا هو. بدعي بكل أرحالين.
0: مغلبها، واضح انه مغلبها لدرجة طلعت عمرها وصارت قدام الكعبة تدعي يا رب محمد جوز هيشوف كل النسوان ضفادع وسحالي.
4: روحوا إلهي إلهي بجاهل.
0: لكن القصة التالية قصة مزعجة ومؤسفة للطفل الهندي براناي تيجا ابن 6 سنوات. قصته برزت على كل المنصات في العالم، واليوم الحديث مثار في الهند وحالة غضب واسعة بعد أن توفي إثر تعرضه للصفع والتوبيخ من معلمته لأنه لم يقم بحل الواجب. طبعا الأطباء بيحكوا أنه اللي صار مش نتيجة الضربة بشكل مباشر أو الصفع، لكن أكيد صار عنده أشياء فسيولوجية من الخوف والرعب، توقف قلبه ما بعرف، لكن في فتح تحقيق في الهند بالحادثة. نصيحة لكل المعلمات والمعلمين، يعني انتبهوا قبل ما تتصرفوا هيك، اقرأوا نفسية الطلاب. مشاهد متداولة لآثار العاصفة الجوية التي ضربت إقليم توسكانا في إيطاليا وخلفت أضرار واسعة بالشواطئ وبالخدمات المختلفة في اليومين اللي فاتوا. عاصفة تلت، ليش الاهتمام فيها؟ لأنها تلت موجة حارة، أيام من الحرارة العالية. وأخيرا في مشاهد أخرى شبيهة لكن في نيويورك، حيث الأمطار الغزيرة ضربت المدينة، تسببت في غمر الشوارع ومحطات المترو بالمياه وتعطل حركة المرور في عدد من المناطق. ليش الفيديوهات هاي انتشرت؟ بالتزامن مع حديث العلماء عن ظاهرة النينيو خلال هذا العام، يعني في ظواهر ممكن تكون جوية شاذة نشهدها. وهذه هي المنصات خلال أسبوع، من الأسبوع للأسبوع، من الأحد للأحد.

يا ما ايدينا. صباح الفل كمان مره يا محمد علاونه. حكيوا عني وقالوا عشاق. عمر الديراوي احلى احلى صباح. القمر العالي دلع. احمد ابو طول بيقول انه محسن بتحكي انه القهوه حرام شرعا. ما بصير تحرم اي شيء ام حسن. ام حسن مولع مع هالامور، يبدو انكم مجننينها بالقهوه.

رح نبحث في موضوع التليجرام يا سامح. شكرا لأم جهاد اللي بتقول لي صوتك راحة نفسية. يا رب دايما. منار زكريا صباح الورد، طالما صوتي موجود البنات في المشغل نشيطات، وهذا ما نبغيه، هذا شرف لإلي. سعيد بيسأل سؤال أنا والله ما بعرف جوابه يا سعيد، بيقول ليش صوتك بيعمل نشاط؟ والله ما بعرف، يمكن مربوط مربوط في حاسة الأدرينالين. رشاد سلام متبع موضوع الخروقات.

سلام، انت وصلت الى احلى صباح. يا هلا. رامز العريس مش راضي يشتغل، شو العمل برأيي؟ بيقول لي عمر، ما انت حكيت عريس، العريس ما بيشتغل. خلوه اسبوعين عريس، خلوه شهر يشعر انه عريس، بكفي الحياة. عارف يا أمير إيش الأغنية اللي أنت بتحيي سلام عليها؟ أي واحدة فيهم؟ طيب بدنا نروح لصفحة تانية عشان نشوف. أهلا أهلا أبو يامن أبو إدريس، عودة ميمونة وجميلة والعود أحمد. مسموح نصبح على حبيب أبو زريق، على ياسين، وانضم لنا الدكتور سمير شماسني. صباح الفل والياسمين. بتعرف سلام منهم المستمعين حابين أغنية قمر الزمان كتير. يا عمي مستمعين رومانسيين. طيب خلينا نشوف صفحة رايا إذا إجا عليها تعليقات. أنا ما شفتش من أول البرنامج على فكرة. أيوة بطل يروح. بطل يروح على رايا. أهلا رامز ومبتسم ولين نايف. انت اللطيفة يا لين. عبد خصيب وانت المدارس. المدارس في 6-9 ان شاء الله يوم الاحد، مش الجاي، مش الجاي صح، البعده. محمد حمامرة اهلا وسهلا. ام ايمن جوابري ولابنها احمد، العمر كله بالصحة والسعادة والهناء والرفقة الطيبة.

0: ماهر الفارس بيقول لي أكون محضر خير لأنه كل المدامات بيسمعوا الآن. ولما حكيت عن موضوع المدام جاي عبالها تروح على الزغلول إنه هي مش ذنبها، هو اللي إجا عبالها.
1: ده في عالم جبنات بشك.
0: بيقول لي يعني على 50% راتب طلع 50 20 30. في دائما الإنسان عنده مساحة، يخلي عنده مساحة، ما يحرم حاله من إشي. والله يا ماهر ما تحرم حالك، مش رح تخرب الأمور ولا الدنيا ولا الميزانية لما الواحد يدلع حاله مرة في السنة ويروح على الزغلول وياخد المدام. والله اليوم كان لازم يا جواد، أبو جواد، وبعدين كان لازم اليوم يكون معنا الأستاذ فياض، بس ما زبط الاتصال معه لأنه ما بعرف هو مسافر يبدو.

0: قال يعني ابنه اللي هو شو بده يطلع ابنه معلم ابني معلم. طب هلا بده يجيك الرد منها لنشوف
1: وش بدك بي عين.

هاي بتهدده بأولاد عمامها وأخوالها. أحد المستمعين بيقول شو المشكلة مع الواتساب، بتواصلوا معي بساعدكم. تواصل معه سلام. داليا أم جميل بتقول صباح لأختها وعد اللي صبحت زايرة عندها، وولادي اللي داوموا بالمدارس داوموا أي مدارس؟ بعض المدارس الخاصة داومت، صحيح مزبوط، وبدها أغنية لولا البنات. لولا البنات

0: عارف تليفوني قديش تليفوني راسه هيك بعمل من إشعار لإشعار من صفحة لصفحة نازل بتنقل. أهلا أهلا يا شروق دياب، كيف أنت يا شروق؟ مالفينا حسين هي وجوزها وبتقول أحلى صباح لعيونكم، لعيونك أنت.
1: أهلين.
0: والله أنا خايف يا سامح نرجع للأيام اللي نستعين بالحمام الزاجل.

0: كمان ماسنجري أنا مليان.
1: ما شاء الله.
0: أهلا يا أبو الخراز. إمرواد بدها تعمل يعني أنا أهلا وسهلا فيك يا إمرواد. هاي لقينا كمان وسائل تانية للتواصل، بس إن شاء الله نعرف مين السبب. إذا كان في حدا سبب نشلع له ديني. صباح الورد يا فراس. أبو يامن بيقول غبتي 4 أيام زعل الواتساب، كيف لو أغيب أسبوع؟ على رأيه سلام بيستقيل. لا تخاف سلام ما بيستقيل. تستقيل سلام لو أغيب أسبوع؟ بتزعل؟ أبدا كله لا. بتفرح وبتنبسط لو أغيب؟ بتعرف الأطفال اللي بنسألهم كل شيء لا أو آه؟ أنت هيك. أكيد بتبلش تنبسط لما بغيب، تعمل حفلة. أمي مسافرة وحعمل حفلة. رائف دويكات بيقول لي عندهم في شباب ألمنيوم دويكات، الأسبوع الماضي الشباب أدائهم تراجع وشغلهم ونشاطهم رجع لورا، يعني هذا الأسبوع بدنا نعوض الشغل والإنتاج. مش ضايل من زمن أحلى صباح إلا القليل القليل. لا داليا هاي عشان البنات.

لا مش انه لهالدرجة انه البرنامج حاسينه من ايام التسعينات يا سندوس. عم نتواصل حتى لو على الماسنجر، فهي طريقة للتواصل. اذا بتحبوا تحكوا اي شيء كمان جاهزين.

برعاية العطور، مش بس شخصية، العطور قد تكون للبنات وللشباب على الملابس، مع معطر الغسيل مسك بأكثر من نوع، أكثر من ريحة وأكثر من لون. مسك متوفر في كل الأماكن وبأسعار منافسة للمعطرات الغسيل الأخرى من البريق.

ضحكة مصدرها الأساسي هو الزغلول. اللحمة عندما تأتيك ساخنة على الطاولة، لحمة الزغلول على مفرق دير شرف ممكن تتعطروا فيها، ريحتها حلوة. نكهة أصلية أصيلة من جودة السمسم البلدي، طحينة الضيافة لكل الوصفات اللي بدها طحينة، طحينة زاكية ومفيدة ومليانة كالسيوم، لأنه السمسم مليان كالسيوم. قلعت حرير يا ولا، لبت تشيفون يا ولا، قلب بخود الهوى، نشف دموع يا ولا. حليب المزرعة بالحجم الصغير الكرتون اللي معه مصاصة، هذا للصغار الحلوين اللي ممكن يروح معهم على اللانش بوكس على المدرسة. منه فائدة ومنه مشروب. مفاجآت وعروض اكسترا توفير قادمة، الكشف عنها لم يتم حتى الآن في جميع فروع الشيني إكسترا. تابعوا صفحتهم على الفيسبوك شيني إكسترا باليستاين. في بنك القاهرة عمان خلي البطاقة معك بالجزدان، اشتري ما تشاء وادفع بها ومش ضروري كاش.

0: شكرا لكم جميعا. بحب أذكر كل المستمعين اللي ممكن بعثوا رسائل على الواتساب، ما انتبهوا إنه للأسف ما في واتساب حاليا. إحنا بنحاول نحل المشكلة، إذا ما نفعت منضل على طريقة التواصل من خلال المسنجر تبع رايا، إن شاء الله بالأيام القادمة بتنحل.
1: جديد على رايا اف ام.
0: طيب بس خلينا نشكركم، فادي ماضي، سلام الأطرش، وأنا نجوى الحمدان، ومحمد عساف مع سانت ليفانت، حلوة بنت بلادي.

0: أحلى صباح يأتيكم برعاية شيني إكسترا، شركة البريق للمنظفات والتسويق، عالم من النظافة. مطعم ومشاوي ملحمة الزغلول بفرعه الوحيد دير شرف بجانب الدوار. شركة مجمع سيلة الظهر التجارية شداد. الضيافة بنك القاهرة عمان، معا ننمو. شركة الجنيدي لمنتجات الألبان والمواد الغذائية، فخر الصناعة الوطنية. بنكك بإيدك والجوائز بانتظارك مع تطبيق موبايل بنك من البنك الإسلامي العربي. كل يوم إلك فرصة تربح جائزة يومية بقيمة $100، وكل شهر جائزة آيفون 17 برو ماكس. ببساطة حمل تطبيق موبايل بنك، نفذ أي خدمة عليه مثل تحويل، دفع فواتير، كشف حساب، وكل حركة بتعملها بتزيد فرصتك بالفوز. يعني كل ما تستخدم تطبيقك أكتر فرصك بتكبر أكتر. حمل التطبيق اليوم وكن من الفائزين. تبدأ الحملة بتاريخ 2/8/2026 وتنتهي بتاريخ 1/10/2026. للمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني aib.ps. خاضع لشروط وأحكام البنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.
1: جائزة بقيمة $10,000 أسبوعياً وفرصة للفوز بسيارة كهربائية صديقة للبيئة بانتظاركم في نهاية الحملة. كل عملية شراء باستخدام بطاقات بنك فلسطين أو كويك كيو آر تمنحكم فرصة للفوز، وتتضاعف فرصكم حسب نوع بطاقاتكم، وذلك حتى 13 سبتمبر 2026. لتفاصيل أكثر تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي الموثقة الخاصة بنا. بنك فلسطين، بنك الكل.

0: الساعة الآن 11 صباحا. أخبار الساعة على رأس الساعة من رايا FM.
1: موجز جديد لأبرز وأهم الأخبار، مرحبا بكم. قوات الاحتلال تغلق صباح اليوم مدخل قرية المغير شمال شرق رام الله وتشن حملة اعتقالات في عدة مناطق من الضفة. مستوطنون يحرقون فجر اليوم غرفة سكنية ومركبة ويخطون شعارات عنصرية في بلدة أسرين جنوب نابلس. مجموعة من المستوطنين تهاجم الليلة الماضية منطقة خلايل اللوز شرق بيت لحم وتقدم على إتلاف أنابيب تستخدم لري المزروعات وتقطع عددا من الأشجار وتلحق أضرارا بممتلكات المواطنين وأراضيهم الزراعية. مقتل 3 مواطنين من عائلة واحدة هم عصام الأعور وابنه خليل وقريبهما أحمد خلال شجار عنيف تخلله إطلاق نار في بلدة سلوان بالقدس المحتلة ليلة الماضية، وشرطة الاحتلال تقول إنها قتلت 2 من الضحايا برصاصها خلال تدخلها بزعم احتواء الشجار. مكتب إعلام الأسرى يؤكد تعرض الأسيرات في سجن الدامون لسبع عمليات قمع واقتحام بين 29 من الشهر الماضي وحتى 18 من هذا الشهر، شمل الاعتداء عليهن والتنكيل بهن وفرض إجراءات عقابية بحقهن. مستوطنون يشرعون بإقامة بؤرة جديدة على أراضي بلدة ترمسعية شمال رام الله على مساحة تقدر بنحو 900 متر مربع. الاتحاد الأوروبي يدين عنف المستوطنين في الضفة، وكندا تحذر الشركات الكندية من الملاحقة القانونية والمالية بسبب الأنشطة التجارية المرتبطة بالمستوطنات. صحيفة التايمز اللندنية تفيد بأن بريطانيا تدرس فرض حظر تجاري على المستوطنات وعقوبات إضافية ردا على خطط إسرائيل فتح عطاءات لإقامة نحو 1200 وحدة استيطانية جديدة في منطقة إيوان المقامة على أراضي شرق القدس المحتلة. أكثر من 100 من السفراء الفرنسيين والبريطانيين السابقين يحثون في مقال نشرته صحيفة لوموند الفرنسية فرنسا وبريطانيا على التحرك معا لمنع إسرائيل من مواصلة تقويض قيام دولة فلسطينية. صحيفة يدعوت أحرنوت العبرية تؤكد أن مصير الميليشيات المسلحة التي أنشأتها إسرائيل في غزة غامض بعد أن باتت على شفا الانهيار مع تصاعد الضغوط لنزع سلاحها ضمن خطة ترامب للسلام. الأمم المتحدة تحذر من التدهور الحادي للوضع في غزة، حيث أن 94% من السكان يحتاجون إلى المأوى والمساعدات الأساسية. شركاء الأمم المتحدة في قطاع الإيواء يؤكدون حاجتهم في غزة لأكثر من 562 مليون دولار لتنفيذ استجابات طارئة إضافية، بالإضافة لأكثر من 165 مليون أخرى للحالات الأشد احتياجاً. صحة غزة تحذر من احتمالية تعطل محطات الأكسجين 12 المتبقية، ما يهدد حياة الأطفال الخدج والمرضى. إيران تتوعد بالرد على أي عدوان فورا وبشكل أوسع، وتحذر الدول من المشاركة في الحرب الاقتصادية عليها. هيئة التجارة البحرية البريطانية تعلن ارتفاع عدد السفن العابرة لمضيق هرمز بنسبة 27% في الأسبوع الفائت. كندا تعلن أن رسوم الجمركية الانتقامية على سلع أمريكية ستدخل حيز التنفيذ في 8 من الشهر القادم ردا على الرسوم التي فرضتها أمس إدارة دونالد ترامب بنسبة 50% على منتجات كندية تبلغ قيمتها نحو 20 مليار دولار. أخيرا، صحيفة واشنطن بوست الأمريكية تتحدث عن مفارقة في سياسة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الخارجية والاقتصادية تتمثل في أنه يساهم بإضعاف المكانة الأمريكية في العالم، لكن ترامب يدفع بقية الدول لبناء نظام دولي أكثر استقلالا ولا يعتمد على الولايات المتحدة. نهاية الموجز، قرأت نجوى الحمدان. المزيد في الساعات القادمة عبر أثيرنا ورايا دوت بأس ومنصاتنا الرقمية.

0: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
1: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
2: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل، لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و9 و12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
3: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، تتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
4: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي. 20 جهاز آيفون 17، 26 قسط دراسي، ما عليكم إلا تحملوا التطبيق، وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب، يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
5: أنا أريد،
6: أنت أريد،
5: هو أريد،
7: وهي أريد،
8: أريد
9: طور عالمك.

رعاية FM ترافقك أينما كنت على موجات FM في الجنوب 96.8 FM في الوسط 98.3 FM 98.3 FM في الشمال 96.4 FM 96.4 FM أريحة والأغوار 96.8 FM 96.8 FM جنين والجليل 98.3 FM 98.3 FM الإذاعة الأوسع انتشارا والأولى استماعا رايا FM.

0: هذا البرنامج برعاية CFI ثبت خطواتك.
1: أظهرت نتائج مسح رسمي متخصص استمرار نمو الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الداخل والخارج في قطر للربع الأول من العام الحالي، وكشف المسح عن ارتفاع رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 3.13% ليصل لنحو أكثر من 47 مليار دولار، كما ارتفع رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر في خارج قطر بنسبة 3.15% وحقق نحو 60 مليار دولار خلال ذات الفترة. رحب اتحاد أرباب العمل في ألمانيا بتحديد حد أقصى أسبوعي لساعات العمل أسوة بدول أوروبية أخرى. وبينما يحدد القانون الألماني مدة العمل اليومية في الأساس بثماني ساعات، ينص التوجيه الأوروبي بشأن ساعات العمل على حد أقصى أسبوعي قدره 48 ساعة. في ألمانيا لا يمكن تمديد ساعات العمل إلى ما يصل إلى 10 ساعات إلا مع تعويض ذلك خلال فترة نصف عام.
0: هذا البرنامج برعاية CFI ثبت خطواتك. في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.

0: جدد. اشترك في أحد برامج سوبر شامل فاتورة لتحصل على 3 أضعاف حزم الدقائق والإنترنت ورسائل وبنفس السعر. وللمشتركين الحاليين احصل على 3 أضعاف المزايا عند الاشتراك بالبرنامج الأعلى لبرنامجك الحالي. العرض بيشمل جميع برامج الفاتورة الأفراد والشركات والحكومة. للاشتراك يرجى زيارة متاجرنا أو وكلائنا. خاضع للشروط والأحكام.
1: أريد طور عالمك.

طال الانتظار، والآن إليكم أهم الأخبار. رايا اف ام على الأجهزة الذكية. حملوا تطبيق رايا اف ام على جميع الأجهزة الذكية وتمتعوا بالبث المباشر، البرامج المسجلة، الصور، الأخبار، الفيديو والكثير على رايا أبليكيشن. أينما كنت ومتى تشاء، نحن الأقرب إليك. رايا أبليكيشن، لتبقى على تواصل، حمله الآن.

0: حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: صحتك جبريني، كل يوم معلومة صحية طبية.
2: تجنب الإفراط في تناول الملح واستبداله بتوابل طبيعية أخرى، يمكن أن يقلل من خطر ارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب.
1: كل يوم نصيحة في صحتك جبريني، والصحة في منتجات الجبريني.

مع بنك القدس. حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى 500 دولار وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى 15,000 دولار. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس.

لإعلاناتكم على رايا اف ام. اتصل على 0599929995 0599929995.

0: الساعة الآن 12 ظهرا. أخبار الساعة على رأس الساعة من رايا اف ام.
1: أهلا بكم إلى موجز لآخر الأخبار، تقرأه أنوار مطرية. استشهاد مواطن وإصابة اثنين آخرين في استهداف لطيران الاحتلال قرب شارع صلاح الدين وسط قطاع غزة. لليوم 15 على التوالي مستوطنون يواصلون حصار 3 منازل في بلدة قصرى جنوب نابلس ويمنعون المواطنين من الدخول إلى تلك المنطقة أو الخروج منها. وزارة المالية والتخطيط تعلن أن موعد صرف رواتب الموظفين العموميين عن شهر أيار سيكون اليوم بنسبة تصل إلى 50% من الراتب وبحد أدناه 2000 شيكل. الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني يقول إن الميزان التجاري سجل ارتفاعا في قيمة العجز بنسبة تصل إلى 34% خلال شهر حزيران من عام الجاري مقارنة مع الشهر ذاته من عام 2025، وبلغت قيمة العجز حوالي 521 مليون دولار. مستوطنون يحرقون غرفة ومركبة ويخطون شعارات عنصرية في بلدة أوسرين جنوب نابلس. محكمة اتحادية في ولاية نيويورك الأمريكية تقضي بإلغاء قرار إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتعليق إجراءات منح تأشيرات الهجرة لمواطني 75 دولة من بينها أفغانستان وإيران وروسيا والصومال. أما أخيرا إلى حالة الطقس، يكون الجو اليوم حارا في المناطق الجبلية وشديد الحرارة في باقي المناطق مع رطوبة مرتفعة في معظم المناطق، وتبقى درجات الحرارة أعلى من معدل سنوي العام بحدود درجتين مئويتين، وفي ساعات المساء والليل يكون الجو لطيفا في المناطق الجبلية دافئا في بقية المناطق. نهاية الموجز، في أمان الله.
0: رايا اف ام، نأتيكم بآخر الأخبار أولا بأول.
2: أنا أريد،
3: أنت أريد،
2: هو أريد،
4: وهي أريد،
5: أحنا أريد.
2: أريد طور عالمك.
6: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي. 20 جهاز آيفون 17، 26 قسط دراسي، ما عليكم إلا تحملوا التطبيق، وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب، يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
7: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
8: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
9: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل، لا تدخل السحب على 1,000,000 شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
10: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط يثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
11: أغنيات الزمن الجميل

0: تستمعون لها الآن على راية اف ام. في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
1: بنكك بإيدك والجوائز بانتظارك. مع تطبيق موبايل بنك من البنك الإسلامي العربي، كل يوم إلك فرصة تربح جائزة يومية بقيمة $100، وكل شهر جائزة آيفون 17 برو ماكس. ببساطة، حمل تطبيق موبايل بنك، نفذ أي خدمة عليه مثل تحويل، دفع فواتير، كشف حساب، وكل حركة بتعملها بتزيد فرصتك بالفوز. يعني كل ما تستخدم تطبيقك أكتر، فرصك بتكبر أكتر. حمل التطبيق اليوم وكن من الفائزين. تبدأ الحملة بتاريخ 2/8/2026 وتنتهي بتاريخ 1/10/2026. للمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني aib.ps. خاضع لشروط وأحكام البنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.

0: للجنيد من صغري للباء من عمري.
1: جائزة بقيمة 10,000 دولار أسبوعيا وفرصة للفوز بسيارة كهربائية صديقة للبيئة بانتظاركم في نهاية الحملة. كل عملية شراء باستخدام بطاقات بنك فلسطين أو كويك كيو آر تمنحكم فرصة للفوز، وتتضاعف فرصكم حسب نوع بطاقاتكم، وذلك حتى 13 سبتمبر عام 2026. لتفاصيل أكثر تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي الموثقة الخاصة بنا. بنك فلسطين، بنك الكل.
2: الفترة الدينية تأتيكم برعاية الشركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية.

0: القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: الفترة الدينية تأتيكم برعاية شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية.

0: قوتنا.
1: شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية. www.التكافل-ins.ps.
2: بوابة واحدة، أكثر من صفحة، أكثر من صوت، وأكثر من صورة.
3: رايا دوت بي أس.
2: بوابة الوطن، من أجلك أنت.
4: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
5: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
4: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
5: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
2: شركة ترست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.
6: مع تراست، الاختيار الأول. اتذكر إنه التأمين هو حماية إلك ولعائلتك ولبيتك ولمشروعك ولمستقبلك.
7: شركة تراست العالمية للتأمين، اسمنا هو سمعتنا.
8: عند امتلاكك لمنزل العمر، احرص على عمل وثيقة تأمين المنزل، لأنها توفر لك غطاء تأمينيا للمبنى ولمحتوياته من الحريق أو الصاعقة، من انفجار أو طفح خزانات المياه أو الأوعية أو الأنابيب المائية بسبب حادث عرضي وفجائي. كما تؤمن لك تأمينا لأي ضرر بسبب الأحوال الجوية الشديدة، وتأمين البيت في حال السطو أو السرقة بالإكراه وعند اصطدام المركبات غير المملوكة. تلتزم شركة تراست للتأمين بتعويض المؤمن له كمالك أو كمستغل لمبنى السكن الخاص أو الشقة عن المبالغ التي يطالب بها قانونا عن الحوادث التي تقع خلال مدة التأمين في أو حول مبنى السكن الخاص أو الشقة، والتي قد ينتج عنها أضرار جسدية لأي شخص عدا المؤمن له أو أفراد عائلته أو من يعمل في خدمته. كما ويغطي هذا القسم المؤمن له أو زوجه أو زوج المؤمن لها عن الوفاة بحادث والتي تقع في مبنى السكن الخاص أو الشقة بسبب حادث عنف خارجي ومنظور يرتكبه السارقون أو كنتيجة لحادث حريق مثلا، شريطة أن تحصل الوفاة خلال 3 أشهر من تاريخ الإصابة.
6: تراست ما بتكتفي بالدعم المعنوي، لازم يكون في تحرك جدي لحياة أفضل من خلال برامجها اللي بتوفر لكم الأمان والحماية. البرنامج خاضع لشروط وثيقة التأمين. للاستفسار عن البرنامج التواصل مع الشركة، الرقم المجاني 1800 87 87 87.
7: شركة تراست العالمية للتأمين، اسمنا هو سمعتنا.
4: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
5: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
4: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
5: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
2: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.
9: راية FM، الصوت الأجمل.

0: الساعة الآن 1 ظهرا. الأخبار المحلية.
1: دمر 5000 طن من العدوان الإسرائيلي.
0: العربية والعالمية.
1: فإن داعش تؤيد ما يسمى بالذئاب أو الذئب المنفرد.
0: الصحافة حول العالم. التحليلات السياسية.
2: لا يوجد هناك إجماع أوروبي على قضية المستوطنات أصلاً.
0: الطقس، العملات، الاقتصاد، الرياضة، منوعات وأكثر في الواحدة الإخبارية. يومياً عدا الجمعة 1 ظهراً.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طابت أوقاتكم سيداتي سادتي. نقدم إلى حضراتكم فيما يلي برنامج الواحدة الإخبارية من راية FM، ونبدأه بالعناوين. نتنياهو يدرس تفجير جبهة غزة. إرهاب المستوطنين قد يشعل الضفة. فتح تلغي لقاء مع حماس، والأخيرة تؤكد حقها في خوض الانتخابات. قلق في تل أبيب من التصعيد ضد تركيا.
0: راية FM نأتيكم بآخر الأخبار أولا بأول.
3: تفاصيل الملفات تأتيكم سيداتي سادتي بعد موجز بأهم وآخر الأنباء.
0: أخبار الساعة على رأس الساعة من راية FM.
4: أهلا بكم في موجز لآخر الأخبار، تقرأه أنوار مطرية. استشهاد مواطن وإصابة آخر صباح اليوم في غارة الاحتلال استهدفت مدخل مخيم المغازي وسط قطاع غزة. حصيلة الشهداء جراء عدوان الاحتلال المتواصل على القطاع ترتفع إلى 73,420 شهيدا وأكثر من 174,360 مصابا منذ بدء العدوان في 27 أكتوبر 2023. آليات الاحتلال تجوب صباح اليوم شوارع مدينة طول كرم وسط مضايقات للمواطنين. لليوم 15 على التوالي مستوطنون يواصلون حصار 3 منازل في بلدة قصرى جنوب نابلس ويمنعون المواطنين من الدخول إلى تلك المنطقة أو الخروج منها. طواقم جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني تشارك في إجلاء 57 شخصا بينهم 25 مريضا و32 مرافقا باتجاه معبر رفح لتلقي العلاج خارج قطاع غزة وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية. وزارة المالية والتخطيط تعلن أن موعد صرف رواتب الموظفين العموميين عن شهر أيار سيكون اليوم بنسبة 50% من الراتب وبحد أدناه 2000 شيكل. الجهاز المركزي للأحصاء يقول إن الميزان التجاري سجل ارتفاعا في قيمة العجز بنسبة تصل إلى 34% خلال شهر حزيران من العام الجاري مقارنة مع ذات الشهر من العام الماضي، وبلغت قيمة العجز حوالي 521 مليون دولار. مجموعة تضم حوالي 100 دبلوماسيا فرنسيا وبريطانيا سابقا تدعو حكومتي بلديهما إلى فرض عقوبات على إسرائيل واتخاذ خطوات مشتركة لدعم القانون الدولي وحماية حقوق الفلسطينيين. محكمة فيدرالية في ولاية نيويورك الأمريكية تقضي بإلغاء قرار إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتعليق إجراءات منح تأشيرات الهجرة لمواطني 75 دولة من بينها أفغانستان وإيران وروسيا والصومال. نهاية الموجز، والمزيد على راية.بي.أس وخلال الساعات القادمة. إلى اللقاء.
0: راية FM

0: أهلا ومرحبا بكم من جديد. تشير تقديرات لجيش الاحتلال إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يفضل الإبقاء على جبهات القتال مفتوحة وفي حالة اشتعال مستمر، وقد يلجأ إلى تفجير إحدى الساحات الرئيسية وعلى رأسها قطاع غزة خلال الفترة المقبلة. وترى دوائر عسكرية في تل أبيب أن لجوء نتنياهو لفتح مواجهة عسكرية جديدة قد يأتي لخلق واقع أمني استثنائي من شأنه التأثير على المشهد السياسي الداخلي، وربما يفضي إلى تعطيل أو تأجيل الانتخابات في حال تم تبرير ذلك بضرورات أمنية مرتبطة بالحرب. ونقل عن مسؤولين عسكريين كبار قولهم إن جيش الاحتلال لا يرغب في الانجرار إلى حرب جديدة لا حاجة لها، مؤكدين أنهم سيعارضون أي قرارات من هذا النوع إذا لم تستند إلى تقديرات أمنية وعسكرية حقيقية. ولكن لماذا جبهة غزة هي المرشحة أكثر من غيرها؟ وكيف سيكون شكل التصعيد فيها إن كانت هي الهدف في المرحلة المقبلة؟ يجيب عن ذلك الدكتور أحمد فياض الكاتب الصحفي والباحث السياسي من غزة.
1: لأنه بلا شك أنه جبهة غزة هي الأضعف مقارنة مع كل الجبهات الأخرى. إسرائيل تعتقد أنها مع جبهة غزة استطاعت أن تصل إلى حد معين من الوقت في فضل العسكري والأمني، بما يجعل إسرائيل تقيس يعني العمل العسكري وفق هذه الخطوات والإجراءات. هي عمليا استطاعت أن تعزل قطاع غزة بالكامل عن المحيط الخارجي، لم يعد يدخل إلى قطاع غزة أحد ولا يدخل إلى قطاع غزة شيء دون الحسابات الإسرائيلية، بمعنى أن كميات قطاع غزة هي كميات يعني محصورة ومعروفة ومحددة بشكل محدد ومقنن وفق الآلية الإسرائيلية. هذا على الأقل شيء، هذا يعني ناهيك عن فيما يتعلق بالعزل الواقع على الأرض، بمعنى أن إسرائيل استطاعت بلا شك ترحيل سكان قطاع غزة من مناطق معينة وتدميرها بالكامل وحشر سكان قطاع غزة في مناطق ضيقة، لأن القطاع الآن بهذه الطريقة وبهذه الكيفية بالنسبة لإسرائيل أصبح يعني مناسب للاشتراطات الأمنية والعسكرية الإسرائيلية، وبالتالي بإمكان المؤسسة العسكرية الإسرائيلية أن تمارس العمل في قطاع غزة وفق الآليات التي تراها، على اعتبار أن ما أقدمت به ما أقدمت عليه من عمليات عسكرية على مدار السنوات الثلاثة الماضية هي يعني تجعل قطاع غزة مناسب لأي فعل إسرائيلي محتمل في الأيام. لكن دعني أشير إلى أن ربما هذا التصريح هو تصريح له بعد انتخابي أكثر من بعد عسكري صراحة، لأنه يعني عمليا هذه المنطقة الآن إسرائيل الآن تشهد موجة انتخابات محمومة، وهناك الآن مزاودات من كافة الأطراف، بالتالي أعتقد أن يعني الميل باتجاه الحديث بهذه الطريقة هو له بعد انتخابي. ولكن هذا يعني بأن إسرائيل لا يمكنها أن تقدم على عمل يمكن أن يشوش الانتخابات الإسرائيلية أو الجلاب اليمنى، لأنه عمليا كما قلت بأنه خلال أقل من دقائق بإمكان إسرائيل أن تقدم على عمليات مجازر وتصفيات بشكل كبير جدا.
0: كان هذا محور سؤال التالي دكتور أحمد فياض، كيف سيكون شكل التفجير لجبهة قطاع غزة إن أراد بنيامين نتنياهو أن يستغل ذلك في إطار معركتها الانتخابية أو وصولا إلى تأجيل الانتخابات إن اعتقد أنه لن يتمكن من حسمها لصالحه؟
1: المحاور كثيرة متعددة حقيقة السؤال، لأن عمليا المسألة واضحة بالإمكان على يعني خلال أقل من لاحظت الفترة الماضية بعد زيارة كوشنير قطاع غزة امتنعت عن القيام بأي عمل عسكري خلال تقريبا أجل أيام، لكن من ثم عاودت بشكل سريع جدا مفاجئ وأقدمت على عمليات تصفية ومجازر ارتكبتها بشكل كبير جدا، وهذا النمط من العمليات إسرائيل تستطيع أن تفعل في أي لحظة، لم يعد هناك خطوط حمراء بالنسبة لإسرائيل على هذا الصعيد. قص على ذلك الكثير من المسائل، يمكن إسرائيل خلال يوم واحد الإعلان عن عدم دخول المساعدات أو تقنينها إلى حد يمكن أن يصيب سكان قطاع غزة بالنجاح بشكل كبير. لأن عمليا الآن سكان قطاع غزة هو ضمن الحسابات التي تحددها أية الأمن الإسرائيلية، بما أن هناك ارتفاع الأسعار ضمن حد معين. هذا الحد إسرائيل تراه جيد بالنسبة لها، بمعنى أنه هناك استنزاف للقدرة الشرائية للسكان، بمعنى أنه لا يمكن إدخال الكثير من يعني البضاعة إلا بما يسمح بأن تكون الأزمة موجودة في قطاع غزة، وأن يكون الناس بحاجة إلى هذه السلعة وأن تكون بأسعار مرتفعة. ضمن هذه التوجهات وقياسات القياسات الدقيقة من قبل إسرائيل بهندسة الوضع في قطاع غزة، سواء على صعيد الجوع، على صعيد المرض، على صعيد السفر، على صعيد الجبهات في قطاع غزة، إسرائيل أخضعتها بشكل منظم ومؤسس يسمح لها في أي لحظة بالانقضاض على سكان قطاع غزة بأي طريقة كانت يمكن أن تؤثر على السكان في قطاع غزة في كل نواحي الحياة. إذا إسرائيل منعت مادة معينة لها علاقة بتحلية المياه ممكن أن تصيب قطاع غزة بالعطش خلال أيام. كل هذه الأدوات تملكها إسرائيل، وبإمكانها تعرف جدا أن بإمكانها أن تشوش هذه الحياة في قطاع غزة وتعقل الأمور إلى حد يمكن أن يجعل إسرائيل أن تؤثر على الموضوع. ولكن إسرائيل إلى هذه اللحظة من حساباتها هي لا تريد أن تظهر صور يمكن أن تؤثر في المجتمع الدولي، بمعنى أنه إذا كان هناك صور لمجاعة الأطفال على سبيل المثال أو نقص مياه الشرب، هي لا تريد هذه المشاهد أن تخرج إلى الخارج. ولكن في ذات الوقت هي تدرك تماما أن هذه السياسات تأتي أكلها في قطاع غزة وتؤثر بشكل كبير على السكان، سواء كان في مثلا تدريس الطلاب إلى هذه اللحظة المدارس مختلفة في قطاع غزة لا يستطيع أن تكون مفروضة، حتى الأقلام وحتى الدفاتر التي أزمت في قطاع غزة في هذا الصعيد، بمعنى أن الحياة مشوشة في كل تفاصيل وكل التفاصيل. يكفي أكرامي إذا كان القداح اليوم في قطاع غزة، إذا أنت في حاجة شرائها يمكن ربما تدفع ثمنها 10 أكياس من الدقيق من أجل شراء قداح. تصور معي إلى أين وصل الحال في غزة. بالتالي إسرائيل فعلا بإمكانها أن تؤثر على وجه الحياة في غزة كما قالت اليوم في أي لحظة كان.
0: شكرا جزيلا الدكتور أحمد فياض، الكاتب الصحفي والباحث السياسي، كنت معنا من غزة. حذرت قيادة جيش الاحتلال المستوى السياسي في تل أبيب من أن الأوضاع في الضفة الغربية على حافة الانفجار بفعل استمرار هجمات المستوطنين واتساع رقعة انتشار البؤر الاستيطانية التي توصف بأنها غير قانونية. وذكر مسؤولون عسكريون أن الجيش غاضب لأنه متروك وحيدا في مواجهة إرهاب المستوطنين في الضفة من دون أي تدخل من المستوى السياسي أو الأجهزة الأمنية الأخرى. ويرى الجيش أن ثمة حاجة لاتخاذ إجراءات أكثر حزما لوقف العنف والتوقف عن دعم المستوطنين من قبل مسؤولين سياسيين، بداعي أن ذلك يصعب تطبيق القانون بحقهم. ياسر مناع الباحث في الشؤون الإسرائيلية أشار إلى أن جيش الاحتلال يواجه أزمة في التعامل مع عنف المستوطنين، ولم يعد قادرا على الاستمرار في كبح جماحهم، ويواجه للسبب ذاته انتقادات على المستويين المحلي والدولي. واعتبر مناع في مقابلة مع رايا أن المؤسسة العسكرية في دولة الاحتلال تتملكها الخشية من أن تفلت الأمور من عقالها، وهذا يتطلب منها بذل جهود إضافية.
2: بالفعل هنالك أزمة يواجهها الجيش في هذا في هذه القضية، وإضافة إلى ذلك بأن هنالك نقاش من الواضح أن هنالك نقاش عميق وجدي، ليس جديد هذا النقاش حول عدم قدرة الجيش مع الاستنبار في منذ فترة طويلة في السيطرة على المستوطنين وجماح المستوطنين. هذا يعود إلى سببين. السبب الأول الواضح وهو الدعم الذي تتلقى هذه الجماعات من مستويات رسمية. نحن نتحدث عن سموتريتش، بن غفير، سكوت وغيرهم من السياسيين بشكل واضح. وبالتالي المستوى السياسي اليوم هو الذي يهيمن على القرار، وهو الذي يهيمن أيضا على المستوى العسكري. هذه معضلة حقيقية بالنسبة للجيش، هذا أولا. ثانيا، في داخل الجيش على المستوى القيادات الميدانية المتوسطة التي يعني تصنف بأنها من خريجي المستوطنات والمعاهد التحضيرية ما قبل العسكرية، أيضا هنالك تماهي مع ومشاركة ودعم لهذه الجماعات الاستيطانية. من هذا المنطلق تكمن أزمة ومعضلة الجيش الذي دائما يوجه له الانتقاد، وبالتالي هذه التحذيرات أيضا تأتي في سياق محاولة الضغط على المستوى الرسمي علانية لتجنب هذه الضغوطات التي يواجهها الجيش، سواء في الانتقادات الداخلية أو حتى في الانتقادات العالمية، كما سمعنا من انتقادات من قبل الولايات المتحدة الأمريكية.
3: أستاذ ياسر مناع، هل هذه العوامل باعتقادك وكما يعني يقول المسؤولون العسكريون في دولة الاحتلال يعني ترشح الأوضاع للانفجار في الضفة الغربية بالفعل؟ ما الذي تخشاه حقيقة مؤسسة الجيش في دولة الاحتلال؟
2: يعني في المقام الأول المؤسسة العسكرية تخشى من أن يعني تفلت الأمور من يدها بشكل كامل ومطلق في مسألة المستوطنين في الضفة الغربية، وبالتالي هذا يعني يتطلب مزيد من الجهود من قبل هذه المؤسسة، الموارد البشرية وغيرها، في ظل الحروب التي يخوضها الجيش سواء في غزة ولبنان والتواجد في سوريا وفي ظل أيضا الحرب مع إيران بصورة أو بأخرى. وبالتالي الأوضاع هكذا في الضفة الغربية هي عامل ضاغط ومستنزف للجيش الذي يعاني من كثير من المشاكل. إذا نتمعن في هذه التحذيرات، هذه التحذيرات يعني مصدرها أو مصدر القلق في هذه التحذيرات هم المستوطنون وليس الفلسطينيون، وهذا لافت جدا. وبالتالي المسألة اليوم هي محاولة من قبل الجيش للضغط على المستوى السياسي في محاولة للتعاون في ضبط تصرفات المستوطنين وليس في إنهائها. بمعنى
3: السؤال الأخير إن سمحت لنا ياسر مناع، الجيش متهم دائما بأنه متواطئ مع المستوطنين ويقدم الحماية لهم، فأي دور يقوم به الجيش لمنع هذه الاعتداءات وهذه الانتهاكات التي يقومون بها؟
2: نعم، يعني الجيش هنالك الكثير من التقارير التي أشارت إلى تواطؤ الجيش وهذا بات واضحا، ولكن أيضا الجيش يحاول أن تكون هذه الاعتداءات ضمن التنسيق معه وضمن سيطرته لاعتبارات أمنية كثيرة، وبالتالي في اللحظة التي يفقد بها السيطرة هذا يعود يعني بالضرر على الجيش ويتطلب مزيد كما قلنا من الموارد البشرية وما شابه ذلك، وأيضا يعني يفسد الكثير من الخطط التي يحاول تنفيذها في الضفة الغربية، وهنا لا يكون العملية تكاملية وإنما قد تكون العملية تعارضية بين الجيش والمستوطنين.
3: شكرا جزيلا لك الباحث في الشؤون الإسرائيلية ياسر مناع.
0: قال حازم قاسم الناطق باسم حماس إن تأكيد السلطة إجراء الانتخابات التشريعية في موعدها المحدد بمرسوم رئاسي في 28 من تشرين الثاني نوفمبر المقبل يمثل موقفا إيجابيا، وأضاف أنه يأمل من الرئيس محمود عباس الاستمرار في مسار العملية الانتخابية وعدم التراجع عنها كما حدث في محطات سابقة. وشدد قاسم على أن حماس تعد مكونا أساسيا في الحالة السياسية الفلسطينية وجزءا من الحركة الوطنية، مؤكدا أن هذا الموقف يدفعها إلى المشاركة في العملية الانتخابية ضمن أوسع تكتل وطني ممكن. ونقل عن نائب رئيس السلطة حسين الشيخ تصريحات مفادها أن حماس لن تشارك في الانتخابات بمرشحين يحملون اسمها، ولن تكون كذلك الأمر جزءا من مستقبل الحكم في فلسطين. هذا وأفادت قناة الشرق الإخبارية بإلغاء لقاء كان من المقرر أن يعقد غدا بين وفدين قياديين من فتح وحماس في القاهرة. وقالت المصادر إن القاهرة تولت التنسيق للقاء وإن موعده ومكانه حدد بالفعل قبل أن يبلغ الجانب المصري وفد حماس بأن فتح قررت إلغاء الاجتماع لأسباب لم تعلن. ويقود حسين الشيخ وفدا رفيعا من فتح في زيارة للقاهرة تبدأ اليوم وتتضمن لقاءات مع مسؤولين مصريين وممثلي عدد من القوى والفصائل من بينها الجبهة الشعبية وما يعرف بالتيار الإصلاحي. وتركز الزيارة على الانتخابات التشريعية والفرص المتاحة لإجرائها والعقبات السياسية والقانونية والميدانية التي يمكن أن تواجهها. الهجوم العلني الذي يقوده رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير جيشه إسرائيل كاتس ضد أنقرة قد يجر إلى تصعيد غير ضروري. هذا مضمون تحذير أطلقته مؤخرا جهات في المنظومة الأمنية الإسرائيلية تعليقا على تصعيد حدة الخطاب الهجومي ضد تركيا ورئيسها رجب طيب أردوغان. يوم الخميس هاجم كاتس أردوغان قائلا إنه يجر تركيا إلى مغامرات خطيرة في سوريا، كما صعد نتنياهو لهجته تجاه قيادة أنقرة قائلا إن أردوغان طاغية معاد للسامية. وارتفعت حدة التوترات عقب الهجوم الذي شنه جيش الاحتلال يوم الثلاثاء على مطار أبو الظهر العسكري في إدلب شمال سوريا على بعد نحو 70 كيلو مترا من الحدود التركية بذريعة وجود قوات تركية فيه. تركيا نفت أي تواجد عسكري لها في مطار أبو الظهر وقت الهجوم، مؤكدة استمرار تعاونها مع الحكومة السورية بهدف تعزيز قدراتها وإرساء الأمن والاستقرار في البلاد. للتعقيب على احتمالات التصعيد كان لنا لقاء مع الأكاديمي والباحث الدكتور حسن عبيد من اسطنبول، فقال إن الاحتكاك الإسرائيلي يقرأ من منظور الخشية من خطر التحالفات التي تبنيها تركيا في المنطقة. وذكر عبيد أن أنقرة التي تتميز بسياسة النفس الطويل ستعمل على تجنب الانجرار لمواجهة مباشرة مع الدولة العبرية ولن تسقط احتمالات اندلاعها.
4: هناك تحول كبير في هذه العملية، هي عملية ضرب مطار أبو الظهور، وهو أنه لأول مرة وبشكل كبير ومكثف ومن مستويات مختلفة من المسؤولين الإسرائيليين يقولون أن الهدف هو تركيا بطرق أو بصياغات مختلفة. وهذا امتداد بالمناسبة لتوصية لجنة ناجال، وهي لجنة فحص ميزانية الأمن وبناء القوة، التي نصت بشكل كبير على أن هناك خطر للتحالف السوري التركي والذي يخلق تهديدا جديدا يفوق التهديد الإيراني. ولذلك أعطت مجموعة كبيرة من التوصيات، أبرزها هو تعزيز القدرات العسكرية الإسرائيلية وكذلك منع أي تحالف عسكري سوري تركي يؤدي في النهاية إلى تواجد تركي. بتقديري أنه عطفا على سؤالك أن الأمور قد تتدحرج خاصة في ظل حكومة اليمين المتطرف إلى مواجهات، ولكن تحاول تركيا تجنب الوقوع في هذه المواجهات قدر الإمكان. ولاحظنا أن هذه الضربات كان فيها درجة استفزاز عالية لتركيا، ولدرجة أنه المستوى الأمني الإسرائيلي شعر بأنه كان المفترض أن تكون هذه الضربات دون الرادار، ولا كان هناك وجوب لأن يكون هذا المستوى من التصعيد التركي، لأن ذلك سوف يدفع تكلفة أي عملية عسكرية إسرائيلية في سوريا في المستقبل، وكذلك سوف يخلق ضغط يصعب على الإسرائيليين ربما حرية الحركة في سوريا. بالنسبة للأتراك يدركون أن هناك تصعيد كبير بالنسبة للأتراك بالنسبة للإسرائيليين لأهداف متعددة، قد يكون أسباب انتخابية، قد يكون فعلا أسباب إبقاء سوريا ضعيفة وإيقاف وجود التركي، وهذا لا يتعلق فقط بسوريا، ولكن هناك تنافس جيوستراتيجي بين تركيا وإسرائيل على المستوى الإقليمي. على المستوى التركي هناك تدرك أن هناك فخ ينصب لها من قبل إسرائيل لمواجهة مباشرة، واتبعت مجموعة من الإجراءات لتجنب ذلك. الأول هو تسديد الادعاء، لاحظنا أنه على مستويات متعددة تركيا قامت بتثبيت ادعاء أنها كانت تنوي إيجاد وجود عسكري لها في مطار أبو الظهور. لماذا أهمية تثبيت هذا الادعاء؟ لأنها تعتقد أن إسرائيل خلقت هذا الهدف وخلقت هذا التصور، وقالت أن تركيا تسعى لتشكيل مطار أو وجود عسكري، وبالتالي هي منعتها. تركيا تقول لم نكن ننوي أساساً بذلك، ولكن هي قامت بإظهار هذه الصورة لأسباب انتخابات داخلية. كذلك تركيا قامت بمجموعة من الإجراءات السياسية والاستراتيجية. أولا قامت بإخراج إشارة مطالبة باعتقال نتنياهو من خلال إنتربول، إشارة حمراء، وهذه خطوة رمزية. وكذلك البيان الذي كان من خلال 11 دولة، وكذلك التحالفات الاستراتيجية التي تقوم بها تركيا في المنطقة تزعج إسرائيل بشكل كبير. وبالتقدير كذلك أنه تركيا سوف تسعى بالضغط على إسرائيل من خلال الولايات المتحدة الأمريكية. الأهم من ذلك هو التصريحات من المسؤولين الأتراك المتكررة بأن هذه العملية لن توقف دعم تركيا للسوريين، سواء كان المستوى العسكري أو السياسي أو الاقتصادي، وأنها سوف تستمر في دعمهم عسكريا حتى لم يكن هناك وجود قواعد عسكرية. ولكن نحن ندرك ونعرف أن الجيش التركي هو المساهم الأول والأساسي في دعم الجيش السوري من حيث العتاد والتدريب، وكذلك من حيث توفير له الخبرات.
3: دكتور حسن عبيد، يعني الردود التركية على محاولات الاستفزاز الإسرائيلية، إنجاز لنا التعبير، قد يراها البعض محدودة وخجولة ولا تليق بمستوى ما تحاول إسرائيل أن يعني تثيره من ضجة حول هذه العلاقة التركية السورية، التي ذكرت قبل قليل أن هنالك يعني تحذيرات تخشى ويعني تقييمات تحذر من أن هذا التحالف العسكري قد يقود يعني إلى تطورات لا تحمد عقباها بالنسبة للدولة العبرية في المستقبل القريب.
4: قد يرى بعض ذلك، ولكن بالنسبة للأتراك والذي يدرس السياسة التركية، هي تتميز بين سياسة النفس الطويل وما يسمى بالالتفاف الاستراتيجي في مواجهة العقبات أو التحديات. بمعنى آخر إنه في هناك صراع أكبر فيما يتعلق في سوريا. بمعنى تركيا تمتد في المنطقة الإقليمية بالسياسة من التحالفات التي أزعجت إسرائيل، وهي مستمرة بها ولا تريد أن تؤدي إلى تخريبها أو إلى عدم استكمالها. بمعنى تركيا تنسج علاقات قوية جدا مع الصوماليين، وتكاد تكون هي الدولة الأولى التي تدعم الجيش الصومالي. ولذلك رأينا أن إسرائيل قامت بدعم دولة شمال الصومال، وهناك تصريحات إسرائيلية تقول أن هذا السبب هو في مواجهة الامتداد التركي. كذلك في العلاقات مع مصر، هناك العلاقات مع الخليج بالنسبة لتركيا، العلاقات مع ليبيا، وكذلك إعادة رسوم الحدود البحرية مع هذه الدول. وبالتالي تدرك أنه إسرائيل تدرك أن تركيا لا تتموقع فقط من خلال سوريا. سوريا هي نقطة من مجموعة في التموضعات في الخريطة الإقليمية. ولذلك تتعامل تركيا عادة بنفس طويل وصبر، وكذلك تحاول أن تنسج علاقات وتحالفات على المستوى الاستراتيجي تضر بالنسبة لإسرائيل. التحالف الأخير الذي كان هو عبارة بين تركيا والسعودية باكستان أزعج كثير الإسرائيليين، وتحدث عنه في الإعلام بشكل مكثف وكبير، واعتبروا أنه تحالف سني يستبدل التحالف الشيعي السابق. وبالتالي تدرك أيضا أهمية تركيا في الموضوع السياسي فيما يتعلق في غزة وفي الضفة الغربية. نلاحظ أنه تصريحات ذات وتيرة مرتفعة بالنسبة للإتراك فيما يتعلق في إسرائيل وفي انتهاكاتها. هي تدعم الجهود القانونية، كذلك هي من بداية الدول التي قاطعت إسرائيل. ولكن في المقابل تدرك تركيا أنه أي اشتباك مع إسرائيل بشكل مباشر قد يؤدي إلى نتائج سلبية وانهيار في المنظومة الإقليمية، هذا ما تسعى إليه إسرائيل. نلاحظ، أريد أن أشير لنقطة مهمة، في حرب 12 يوم التي كانت في نيسان في شهر 6 عام 2025، الاستخبارات التركية أخرجت مسودة مهمة جدا، اعتبرتها أن يجب أن يكون هناك دروس مستفادة من هذه الحرب في حالة أي مواجهة مقبلة مع إسرائيل. وبالتالي في العقل السياسي وفي العقل الشعبي التركي لا يستبعدون أي مواجهة مع إسرائيل، وهذا حاضر في خطابات الأتراك بالمناسبة، حاضر في خطابات مسؤول المخابرات وزير الخارجية عندما قال نحن لا نهرب من أي مواجهة، ولكن في حال فرضت علينا المواجهة سوف نقوم بها. وعندما تحدث عن الشعب التركي وشعب مقاتل بالخبرة، كذلك تحدث المسؤولين الأتراك، وأردوغان قبل أيام قال مع الجزيرة أنهم يحافظون على الاستقرار في المنطقة، ولكن إذا فرضت عليهم الحرب لن يهربوا وهم مستعدون لها. وبالتالي بتقديري أنه تركيا تتبع استراتيجية عدم الوقوع في الفخ الإسرائيلي، هذا أولا. ثانيا، بناء مجموعة كبيرة من التحالفات الاستراتيجية والعسكرية تعزل إسرائيل. ثالثا، أنها في النهاية فيما لو فرضت عليها الحرب يجب أن تكون مستعدة جيدا.
3: شكرا جزيلا الدكتور حسن عبيد الأكاديمي والباحث، كنت معنا من إسطنبول.
5: رايا FM ترافقك أينما كنت.
0: من رايا FM قدمنا إلى حضراتكم الواحدة الإخبارية، نشكر لكم المتابعة، تقبلوا تحيات محدثكم رامي سمارة، دمتم بخير وفي أمان الله.
5: الأخبار المحلية،
6: دمر 5000 طن من العدوان الإسرائيلي.
5: العربية والعالمية،
6: فإن داعش تؤيد ما يسمى بالذئاب أو الذئب المنفرد.
5: الصحافة حول العالم، التحليلات السياسية.
7: لا يوجد هناك إجماع أوروبي على قضية المستوطنات أصلاً.
5: الطقس، العملات، الاقتصاد، الرياضة، منوعات وأكثر في الواحدة الإخبارية. الواحدة الإخبارية يومياً عدا الجمعة الواحدة ظهراً.
8: أنا أريد،
9: أنت أريد،
8: هو أريد،
10: وهي أريد،
11: أحنا أريد.
12: أريد طور عالمك.
13: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي، 20 جهاز آيفون 17، 26 قسط دراسي، ما عليكم إلا تحملوا تطبيق وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب، يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
14: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
15: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
16: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل، لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
17: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
18: مع بنك القدس، حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى 500 دولار، وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى 15,000 دولار. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس.

0: سحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال كل يوم جديد.
1: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
2: ما بين العابرين مرور الكرام ومن يتركون أثراً لا يزول، اختار ضيوفنا أن يكتبوا قصة نجاح ملهمة تضيء دروب الأمل. ملهمون، أناس أدركوا أن المستحيل لا يدون إلا في قاموس العاجزين. ملهمون، برنامج أسبوعي رياضي يروي قصة نجاح أحدثت أثراً طيباً، تتابعونها على راية أف أم.
3: في زمن تتسارع فيه الحياة، نحتاج أكثر من أي وقت مضى إلى وقفة مع مبدعا يصنع لا أن ينسخ. مرحبا بكم في مساحة نفتح فيها النوافذ على مبدعين ملهمين خطوا أسماءهم بماء الذهب على سجلات التاريخ. أنا مجد القاسم وهذا برنامجكم ملهمون.
4: من المستطيل الأخضر بدأت الحكاية. لاعب حمل شغف الكرة قبل أن يختار مقاعد التدريب طريقا لصناعة الأجيال. رسم ضيفنا مسيرة متدرجة عنوانها العمل والإنجاز، قاد عددا من الأندية الفلسطينية ثم وصل رحلته مع منتخبات فلسطين للفئة السنية. ضيفنا الكابتن عبد الناصر بركات، المدير الفني للاتحاد الفلسطيني لكرة القدم.
5: بدأت مسيرتي الرياضية كلاعب في ثقافة البيرة، وفي عمر 16 انتقلت إلى مؤسسة شباب البيرة، وبعدها أصبحت مدرب للفئات العمرية في مؤسسة شباب البيرة، ومن ثم مدرب للفريق الأول. دربت سرية رام الله للإناث، دربت كل المنتخبات الوطنية، منتخب الناشئين، الشباب، الأولمبي والأول.
4: أسهم الكابتن عبد الناصر بركات في اكتشاف المواهب وصقلها قبل أن يتولى تدريب المنتخب الوطني الأول، واضعا خبرته في خدمة الكرة الفلسطينية.
5: أول مدرب فلسطيني يحصل على شهادة البرو في 2016، محاضر دولي لمستوى دورات البرو، والآن أنا مدير فني للاتحاد الفلسطيني لكرة القدم. عبد الناصر بركات لا يمثل نفسه، ولكن يمثل كل فلسطيني يسعى إلى تقديم فلسطين بوجهها الحقيقي والحضاري باللغة التي نفهمها وهي الرياضة.
4: من موقعه كمدير فني للاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، يقود الرؤية الفنية لتطوير اللعبة واضعا أسسا لبناء مستقبل أكثر إشراقا.
2: ما بين العابرين مرور الكرام ومن يتركون أثراً لا يزول، اختار ضيوفنا أن يكتبوا قصة نجاح ملهمة تضيء دروب الأمل. ملهمون، أناس أدركوا أن المستحيل لا يدون إلا في قاموس العاجزين. ملهمون، برنامج أسبوعي رياضي يروي قصة نجاح أحدثت أثراً طيباً، تتابعونها على راية أف أم.

الجنادي إن كنا. بنكك بإيدك والجوائز بانتظارك مع تطبيق موبايل بنك من البنك الإسلامي العربي. كل يوم إلك فرصة تربح جائزة يومية بقيمة $100 وكل شهر جائزة آيفون 17 برو ماكس. ببساطة حمل تطبيق موبايل بنك، نفذ أي خدمة عليه مثل تحويل، دفع فواتير، كشف حساب، وكل حركة بتعملها بتزيد فرصتك بالفوز. يعني كل ما تستخدم تطبيقك أكتر فرصك بتكبر أكتر. حمل التطبيق اليوم وكن من الفائزين. تبدأ الحملة بتاريخ 2/8/2026 وتنتهي بتاريخ 1/10/2026. للمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني aib.ps. خاضع لشروط وأحكام البنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستقلة.

0: أقوى الأفلام العالمية.
1: أنت محمد حسين؟
2: دلوقتي محمد.
0: أقوى المباريات المحلية العربية والعالمية تتابعونها على رايا تي في. شاهدنا من خلال موقعنا الإلكتروني raya.ps أو من خلال التطبيق على الأجهزة الذكية أو من خلال التلفزيونات التفاعلية. رايا تي في.

0: بوابة واحدة أكثر من صفحة، أكثر من صوت، وأكثر من صورة.
1: راية دوت بي أس
0: بوابة الوطن، من أجلك أنت،
1: من أجلك أنت.
2: الساعة الآن 12:00. أخبار الساعة على رأس الساعة من رايا فم.
3: أهلا بكم في موجز لآخر الأخبار، تقرأه أنوار مطرية. استشهاد مواطن وإصابة آخر صباح اليوم في غارة الاحتلال استهدفت مدخل مخيم المغازي وسط قطاع غزة. حصيلة الشهداء جراء عدوان الاحتلال المتواصل على القطاع ترتفع إلى 73,420 شهيداً وأكثر من 174,360 مصاباً منذ بدء العدوان في 27 أكتوبر 2023. آليات الاحتلال تجوب صباح اليوم شوارع مدينة طول كرم وسط مضايقات للمواطنين. لليوم 15 على التوالي مستوطنون يواصلون حصار 3 منازل في بلدة قصرى جنوب نابلس ويمنعون المواطنين من الدخول إلى تلك المنطقة أو الخروج منها. طواقم جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني تشارك في إجلاء 57 شخصا بينهم 25 مريضا و32 مرافقا باتجاه معبر رفح لتلقي العلاج خارج قطاع غزة وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية. وزارة المالية والتخطيط تعلن أن موعد صرف رواتب الموظفين العموميين عن شهر أيار سيكون اليوم بنسبة 50% من الراتب وبحد أدناه 2000 شيكل. الجهاز المركزي للأحصاء يقول إن الميزان التجاري سجل ارتفاعا في قيمة العجز بنسبة تصل إلى 34% خلال شهر حزيران من العام الجاري مقارنة مع ذات الشهر من العام الماضي، وبلغت قيمة العجز حوالي 521 مليون دولار. مجموعة تضم حوالي 100 دبلوماسيا فرنسيا وبريطانيا سابقا تدعو حكومتي بلديهما إلى فرض عقوبات على إسرائيل واتخاذ خطوات مشتركة لدعم القانون الدولي وحماية حقوق الفلسطينيين. محكمة فيدرالية في ولاية نيويورك الأمريكية تقضي بإلغاء قرار إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتعليق إجراءات منح تأشيرات الهجرة لمواطني 75 دولة من بينها أفغانستان وإيران وروسيا والصومال. نهاية الموجز، والمزيد على راية دوت بي أس وخلال الساعات القادمة. إلى اللقاء.
2: راية أف أم، نأتيكم بآخر الأخبار أولا بأول.
4: أنا أريد،
5: أنت أريد،
4: هو أريد،
6: وهي أريد،
7: أحنا أريد.
4: أريد طور عالمك.
8: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي. 20 جهاز آيفون 17، 26 قسط دراسي، ما عليكم إلا تحملوا التطبيق، وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب، يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
9: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
10: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
11: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل، لا تدخل السحب على 1,000,000 شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و9 و12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
5: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. تداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: هذا البرنامج برعاية CFI ثبت خطواتك.
1: أظهرت نتائج مسح رسمي متخصص استمرار نمو الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الداخل والخارج في قطر للربع الأول من العام الحالي، وكشف المسح عن ارتفاع رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 3.13% ليصل لنحو أكثر من 47 مليار دولار، كما ارتفع رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر في خارج قطر بنسبة 3.15% وحقق نحو 60 مليار دولار خلال ذات الفترة. رحب اتحاد أرباب العمل في ألمانيا بتحديد حد أقصى أسبوعي لساعات العمل أسوة بدول أوروبية أخرى. وبينما يحدد القانون الألماني مدة العمل اليومية في الأساس بثماني ساعات، ينص التوجيه الأوروبي بشأن ساعات العمل على حد أقصى أسبوعي قدره 48 ساعة. في ألمانيا لا يمكن تمديد ساعات العمل إلى ما يصل إلى 10 ساعات إلا مع تعويض ذلك خلال فترة نصف عام.
0: هذا البرنامج برعاية CFI ثبت خطواتك.
2: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.

0: تحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: مع مصرف الصفا الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و1000 دولار أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.

0: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
1: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
0: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع بكبسة زر من مكانك، وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
1: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
2: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.
3: مع تراست، الاختيار الأول. اتذكر إنه التأمين هو حماية إلك ولعائلتك ولبيتك ولمشروعك ولمستقبلك.
4: شركة تراست العالمية للتأمين، اسمنا هو سمعتنا.
5: عند امتلاكك لمنزل العمر، احرص على عمل وثيقة تأمين المنزل، لأنها توفر لك غطاء تأمينيا للمبنى ولمحتوياته من الحريق أو الصاعقة، من انفجار أو طفح خزانات المياه أو الأوعية أو الأنابيب المائية بسبب حادث عرضي وفجائي، كما تؤمن لك تأمينا لأي ضرر بسبب الأحوال الجوية الشديدة، وتأمين البيت في حال السطو أو السرقة بالإكراه وعند اصطدام المركبات غير المملوكة. تلتزم شركة تراست للتأمين بتعويض المؤمن له كمالك أو كمستغل لمبنى السكن الخاص أو الشقة عن المبالغ التي يطالب بها قانونا عن الحوادث التي تقع خلال مدة التأمين في أو حول مبنى السكن الخاص أو الشقة، والتي قد ينتج عنها أضرار جسدية لأي شخص عدا المؤمن له أو أفراد عائلته أو من يعمل في خدمته. كما ويغطي هذا القسم المؤمن له أو زوجه أو زوج المؤمن لها عن الوفاة بحادث والتي تقع في مبنى السكن الخاص أو الشقة بسبب حادث عنف خارجي ومنظور يرتكبه السارقون أو كنتيجة لحادث حريق مثلا، شريطة أن تحصل الوفاة خلال 3 أشهر من تاريخ الإصابة.
3: اترست ما بتكتفي بالدعم المعنوي، لازم يكون في تحرك جدي لحياة أفضل من خلال برامجها اللي بتوفر لكم الأمان والحماية. البرنامج خاضع لشروط وثيقة التأمين. للاستفسار عن البرنامج التواصل مع الشركة، الرقم المجاني 1800 87 87 87.
4: شركة تراست العالمية للتأمين، اسمنا هو سمعتنا.
0: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
1: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
0: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع بكبسة زر من مكانك، وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
1: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
2: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.

0: اشترك في احد برامج سوبر شامل فاتوره لتحصل على 3 اضعاف حزم الدقائق والانترنت ورسائل وبنفس السعر، وللمشتركين الحاليين احصل على 3 اضعاف المزايا عند الاشتراك بالبرنامج الاعلى لبرنامجك الحالي. العرض بيشمل جميع برامج الفاتوره الافراد والشركات والحكومه. للاشتراك يرجى زياره متاجرنا او وكلائنا. خاضع للشروط والاحكام. اريد طور عالمك. في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
1: مع بنك القدس حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى 500 دولار وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى 15,000 دولار. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس.
2: حلق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتاب.
3: يقول كريم قرط في كتابه المعنون الأزمات المالية للسلطة الفلسطينية والصادر عام 24-20 ألف ميلادي بأن الأزمة المالية في فلسطين قد تبدأ بقرار سياسي لكنها سرعان ما تصل إلى المواطن على شكل راتب ناقص أو واقع معيشي صعب أو مشروع متوقف أو خدمة مهددة ليصل الإنسان الفلسطيني بقرار إسرائيلي وباستخدام المال نحو اليأس المطبق. وتتناول الدراسة تصاعد الأزمة المالية للسلطة الفلسطينية خصوصا منذ العام 19 و2000 ميلادي عندما دخلت أموال المقاصة في دائرة الصراع السياسي، ثم جاءت أحداث أكتوبر عام 23-20 ألف ميلادي والحرب على غزة لتضيف طبقة جديدة إلى طبقات شكلت أزمة كانت موجودة أصلا ثم تعمقت، إذ أتى الخلاف حول تحويل أموال المقاصة واقتطاعات مرتبطة بحصة غزة إلى تفاقم الأزمة وصولا إلى الحال المالي الواقع اليوم، والذي أوقف انتظام صرف رواتب الموظفين إضافة إلى قدرة السلطة الفلسطينية واقعيا على البقاء من عدم.

آدمي، لكن الدراسة لا تتعامل مع الأزمة باعتبارها أزمة سيولة فقط، فهي تبحث في جذورها وفي اعتماد السلطة الكبير على أموال المقاصة ودعم المانحين، والذي تراجع بدوره خلال السنوات الماضية أمام ضغط إسرائيل. ناهيكم على قدرة إسرائيل الفائقة بالتحكم بالاقتصاد الفلسطيني والسيطرة على الموارد ومحاولة تشويش فكرة العلاقة الرابطة بين البنوك الفلسطينية والإسرائيلية وفق الاتفاقات الاقتصادية الموقعة. وتشير الدراسة إلى أن تحويلات المقاصة تعرضت للتوقف أو الاقتطاع الكلي أو الجزئي مرات عديدة منذ إنشاء السلطة، مما جعل المالية الفلسطينية عرضة بصورة متكررة للصدمات السياسية. والسؤال الذي تتركه الدراسة للقارئ الكريم لا يستند إلى الواقع المالي فحسب، وإنما يقول وبشكل واضح ماذا يحدث عندما يصبح المال جزءا من أدوات الصراع السياسي. الإجابة واضحة، الأزمة لا تبقى داخل وزارة المالية بل تنتقل إلى الحكومة بكامل تفاصيلها ووزاراتها ومؤسساتها وإلى الموظف والمواطن البسيط، ثم إلى قدرة السلطة الفلسطينية نفسها على ممارسة وظائفها والبقاء على قيد الحياة. وهنا تتحول الأزمة المالية من مشكلة محاسبية إلى قضية سياسية تمس مستقبل النظام الفلسطيني وقدرته على الصمود والاستمرار. استماعي لهذه الحلقة المدعمة بتقنيات الذكاء الاصطناعي وغيرها من الحلقات، أدعوكم لزيارة قناتي على اليوتيوب جليس الزمان. دمتم بخير، حدثكم صبري صيدرم.

حلق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس، منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتابه.

0: أتحبني بعد الذي كان؟
1: إني أحبك رغم ما كان، ماضيك لا أنوي إثارته، حسبي بأنك ها هنا الآن تتبسمين وتمسكين يدي، فيعود شكي فيك إيمانا.

0: أخبار الساعة على رأس الساعة من رايا أف أم.
1: أهلا بكم في موجز لآخر الأخبار، تقرأه أنوار مطرية. استشهاد طفل مساء اليوم متأثرا بإصابته برصاص جيش الاحتلال في مخيم عسكر الجديد في نابلس. إصابة 6 مواطنين بجروح بعضها وصفت بالخطيرة جراء قصف الاحتلال منزلا في بلدة الزوايد وسط قطاع غزة. حصيلة الشهداء جراء عدوان الاحتلال المتواصل على القطاع ترتفع إلى 37,420 شهيدا وأكثر من 174,360 إصابة منذ بدء العدوان. آليات قوات الاحتلال تجوب صباح اليوم شوارع مدينة طول كرم وسط مضايقات للمواطنين. لليوم 15 على التوالي مستوطنون يواصلون حصار 3 منازل في بلدة قسرة جنوب نابلس ويمنعون المواطنين من الدخول إلى تلك المنطقة أو الخروج منها. طواقم جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني تشارك في إجلاء 57 شخصا بينهم 25 مريضا و 32 مرافقا باتجاه معبر رفح لتلقي العلاج خارج القطاع وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية. وزارة المالية والتخطيط تعلن أن موعد صرف رواتب الموظفين العموميين عن شهر أيار سيكون اليوم بنسبة 50% من الراتب وبحد أدناه 2000 شيكل. مستوطنون يرفعون علم الاحتلال على سارية في حرم مسكن لإحدى العائلات الفلسطينية في الأغوار الشمالية. مجموعة تضم حوالي 100 دبلوماسي وفرنسي وبريطاني سابق تدعو حكومتي بلديهما إلى فرض عقوبات على إسرائيل واتخاذ خطوات مشتركة لدعم القانون الدولي وحماية الحقوق الفلسطينية. نهاية الموجز، والمزيد على raya.bs. إلى اللقاء.
0: رايا اف ام نأتيكم بآخر الأخبار أولا بأول.
2: أنا أريد،
3: أنت أريد،
2: هو أريد،
4: وهي أريد،
5: أنا أريد،
2: أريد. طور عالمك.
6: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي. 20 جهاز آيفون 17، 26 قسط دراسي. ما عليكم إلا تحملوا التطبيق وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب، يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
7: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
8: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
9: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل، لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و9 و12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
10: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
11: جولة سريعة في أغرب وأطرف الأخبار. بانوراما راية، تسليط الضوء على القضايا التربوية والمهنية. بانوراما راية من الأحد إلى الخميس 3 مساء.
3: شركة البركة للتأمين، حلت البركة.

0: حمل تطبيق البركة الآن من جوجل بلاي وأب ستور، وادخل على سحوبات شهرية لجائزة سامسونج S25 ألترا وثلاث جوائز أسبوعية بقيمة $100 لكل فائز، بالإضافة لحصولكم على خصم يصل لغاية 10% عند التأمين والتسديد عبر التطبيق. البركة للتأمين الإسلامي، حلت البركة.
1: هذا البرنامج برعاية
2: البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية حديثة.
3: بنكك بإيدك والجوائز بانتظارك مع تطبيق موبايل بنك من البنك الإسلامي العربي. كل يوم إلك فرصة تربح جائزة يومية بقيمة $100، وكل شهر جائزة آيفون 17 برو ماكس. ببساطة حمل تطبيق موبايل بنك، نفذ أي خدمة عليه مثل تحويل، دفع فواتير، كشف حساب، وكل حركة بتعملها بتزيد فرصتك بالفوز. يعني كل ما تستخدم تطبيقك أكتر فرصك بتكبر أكتر. حمل التطبيق اليوم وكن من الفائزين. تبدأ الحملة بتاريخ 2/8/2026 وتنتهي بتاريخ 1/10/2026. للمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني aib.ps، خاضع لشروط وأحكام البنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.

0: مساء الخير مستمعينا مشاهدينا أينما كنتم تتواجدون الآن، معكم في بانوراما رايا، وفي هذه اللحظات والدقائق معكم عبر أثير رايا FM، وأيضا بإمكانكم مشاهدتنا عبر رايا TV. مرحبا بكل من ينضم إلينا الآن عبر السمع أو حتى إن كنتم تشاهدونا في برنامج بانوراما رايا، معكم حتى نتابع ونعرف آخر الأخبار والطرائف والعجائب حول العالم، وإن كان هناك أخبار تتعلق بالصحة، أخبار تتعلق بالعلوم أو حتى التكنولوجيا.
1: زمان كان
2: ولا ولا تبص تحطين

شكرا يا عزولي. معكم أنا أنوار مطرية في برنامج بانوراما رايا اليوم من هندسة الإذاعية أحمد العجولي، وكمان اليوم معنا تامر لحتى يشوفنا. مرحبا فيك يا تامر. وين سلام راح؟ هرب؟ تركنا؟ طبعا مثل ما بتعرفوا بأنه عندنا مشكلة في واتساب رايا، فإن شاء الله يعني سلام يقدر يحللنا إياها لحتى نقدر كمان نقرأ رسائلكم لما بتكونوا معنا ومتابعين معنا في برامجنا الصباحية. بس نروح معكم في أولى الأخبار، والأخبار طبعا نبلشها معكم بالتكنولوجيا ولماذا يجب تحديث تطبيقات الهاتف باستمرار. بانوراما رايا. يمكن يعني كتير منا لما يطلع إشعار عنده على الموبايل بوجود تحديث جديد لأحد التطبيقات على تليفونه ممكن بتجاهله أو بأجله لأيام وأحيانا لأسابيع، خصوصا إذا كان التطبيق شغال بشكل عادي وما في أي مشكلة واضحة. لكن فعليا الحقيقة إنه تحديث التطبيقات مش بس عشان نضيف ميزة جديدة أو يتغير شكل التطبيق، وإنما جزء من حماية الهاتف والمعلومات الموجودة عليه. طبعا كتير في تحديثات بتتضمن إصلاحات لثغرات أمنية ممكن أنه يستغلها القراصنة لحتى يوصلوا لبياناتنا، مثل كلمة المرور أو حتى الصور، الرسائل وبعض المعلومات الشخصية. يعني لما نأجل تحديث لفترة طويلة ممكن نكون عمليا منترك باب مفتوح لمشكلة أمنية كانوا قد اكتشفوها أصلا من زمان وتم إصلاحها بالإصدار الجديد. كمان الموضوع له علاقة بأداء الهاتف والتطبيقات، أحيانا ممكن التطبيق القديم بصير أبطأ أو ممكن كمان يعلق ويكسر الحاجز بشكل مفاجئ، فبالتالي بيصير في صعوبة فيه. فلماذا يجب إنه نقوم بتحديث تطبيقاتنا وتطبيقات الهاتف باستمرار؟ طبعا تحديث التطبيق ممكن ياخد منا دقائق قصيرة، لكن بكل تأكيد بحل مشاكل أكبر كتير مما كنا نتوقعها. فعشان هيك أي حدا بيطلع له من أول أو من يوم مطالع تحديث تطبيقات الهاتف انتبهوا وحاولوا قدر إمكانكم تقوموا بتحديث هواتفكم والتطبيقات لحتى ما يكون في أي قراصنة عم بيحاولوا إنهم يدخلوا لبياناتكم.

طبعا معكم لساتنا مكملين ببانوراما رايا مستمعينا، هذا البرنامج اللي بعرض لكم وبنقرأ معكم نشارككم بآخر الأخبار اللي كانت خلال الفترة الماضية من أخبار طريفة ومختلفة. ونروح لوباء الوحدة، هذا الوباء اللي بيجتاح الشباب الذكور بفعل الشاشات والعمل من المنزل، فما تفاصيل هاي الدراسة اللي بتتحدث عن وباء الوحدة؟ بانوراما رايا. طبعا الوحدة اليوم ما عادت مرتبطة بأنه هل هناك ناس بيكون حواليك ولا لا، لأنه ممكن يكون الشخص محاط بعدد كبير من الناس وبنفس الوقت ممكن يقضي جزء كبير من يومه وحاله، لكن بحسب دراسة بريطانية جديدة لفتت الانتباه لأنه الشباب وخصوصا الذكور صاروا بقضوا وقت كتير أطول بمفردهم مقارنة بما كان عليه الوضع من حوالي 10 سنين. طبعا تتغير طريقة العمل، زيادة الوقت اللي بنقضيه أمام الشاشات، ومع انتشار العمل الفردي والعمل من المنزل صار في فرص أقل للقاءات اليومية العفوية مثل الحديث مع الزملاء أو حتى الخروج أو الجلوس مع الأصدقاء. طبعا الدراسة بتشير إلى أنه الموضوع مش بس بعدد الساعات اللي بنقوم بقضائها لحالنا، وإنما كيف أثر هذا التغيير على علاقاتنا وعلى حياتنا الاجتماعية. الشاشات أصبحت بتعطينا طرق عديدة للتواصل، لكن التواصل الرقمي مش دائما بيكون بديل كامل عن اللقاء المباشر. وفي مراجعة علمية حديثة حذر الباحثون فيها بأنه الاستخدام المفرط للوسائط الرقمية ممكن يرتبط بتحديات نفسية واجتماعية عند المراهقين والشباب، ومع التأكيد أن التكنولوجيا كمان فوائد إذا كان استخدامها متوازن. يعني الفكرة مش أنه الشاشات أو العمل من المنزل هو السبب الوحيد للوحدة، لكن كمان هم جزء من أنه يصاب الإنسان بالوحدة. عشان هيك إذا بدنا نتخلص من الوحدة لازم نغير جزء كبير من حياتنا ونحاول قدر الإمكان إنه نستغني عن مواقع التواصل الاجتماعي، نستغني شوي عن التليفون ونحاول قدر الإمكان إنه نعيش حياتنا بعيداً عن السوشيال ميديا.

0: طبعا مستمعينا الاعزاء مشاهدينا لساتنا مكملين معكم في بانوراما رايا و بس بدنا نروح معكم لفاصل صغير وبنرجع لحتى نكمل معكم باخر الاخبار الطريفه.
1: شركة البركة للتأمين حلت البركة.

0: حمل تطبيق البركة الآن من جوجل بلاي وأب ستور، وادخل على سحوبات شهرية لجائزة سامسونج S25 ألترا وثلاث جوائز أسبوعية بقيمة $100 لكل فائز، بالإضافة لحصولكم على خصم يصل لغاية 10% عند التأمين والتسديد عبر التطبيق. البركة للتأمين الإسلامي، حلت البركة.
1: هذا البرنامج برعاية
2: البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية حديثة.
3: بنكك بإيدك والجوائز بانتظارك مع تطبيق موبايل بنك من البنك الإسلامي العربي. كل يوم إلك فرصة تربح جائزة يومية بقيمة $100، وكل شهر جائزة آيفون 17 برو ماكس. ببساطة حمل تطبيق موبايل بنك، نفذ أي خدمة عليه مثل تحويل، دفع فواتير، كشف حساب، وكل حركة بتعملها بتزيد فرصتك بالفوز. يعني كل ما تستخدم تطبيقك أكتر فرصك بتكبر أكتر. حمل التطبيق اليوم وكن من الفائزين. تبدأ الحملة بتاريخ 2/8/2026 وتنتهي بتاريخ 1/10/2026. للمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني aib.ps. خاضع لشروط وأحكام البنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.
4: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
5: الكلية العصرية الجامعية رام الله تجربة أكاديمية ووطنية في مسيرة ممتدة منذ 44 عاماً، تعلن فتح باب التسجيل لتخصصات الدبلوم المتوسط والبكالوريوس في الشبكات والأمن السيبراني وتربية الطفل وإدارة الأعمال الإلكترونية وإدارة السياحة والفندقة والتصميم الداخلي والديكور والتصميم الجرافيكي والتحكيم والتأهيل الرياضي، بالإضافة إلى تخصصات العلوم الصحية. توفر الكلية العصرية الجامعية تقسيطا ميسرا ومريحا من الفصل الأول حتى التخرج، الدراسة على فترتين صباحية أو مسائية. للإطلاع على المعلومات عن التخصصات وشروط القبول من خلال موقع العصرية الجامعية muc.edu.bs أو صفحتنا على الفيسبوك الكلية العصرية الجامعية.
6: بتلف بين أطباء وفحوصات بدون نتيجة واضحة، الحل بمكان واحد، المركز الألماني الفلسطيني الطبي، متابعة متكاملة، أطباء مختصين بكل المجالات، مختبر طبي متكامل، أقسام القلب وبيشمل كافة إجراءات القلب بإشراف البروفيسور يونس دار العموري، قسم الأسنان، ضحكة هوليود، زراعة، تقويم، علاج عصب، حشوات، تبييض وتجميل بإشراف الدكتورة نجوان بدرية، الصدرية، النسائية، الأوردة والشرايين، عظام، أعصاب، البطنية، الجهاز الهضمي، الكبد، التنظير، العيون، الطهور، النطق، الأنف والأذن والحنجرة، تشخيص أدق، متابعة شاملة وراحة وثقة. المركز الألماني الفلسطيني الطبي رام الله، الإرسال سيتي مول الطابق الخامس، تليفون 0592-990-175، 02-240-2603، 0569-688-982. صحتك ما بتستنى، خليك متطمن مع المركز الألماني الفلسطيني الطبي.
7: جائزة بقيمة $10,000 أسبوعياً وفرصة للفوز بسيارة كهربائية صديقة للبيئة بانتظاركم في نهاية الحملة. كل عملية شراء باستخدام بطاقات بنك فلسطين أو كويك كيو آر تمنحكم فرصة للفوز، وتتضاعف فرصكم حسب نوع بطاقاتكم، وذلك حتى 13 سبتمبر عام 2026. لتفاصيل أكثر تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي الموثقة الخاصة بنا. بنك فلسطين، بنك الكل.

0: تحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: شركة البركة للتأمين، حلت البركة. هذا البرنامج برعاية البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية حديثة.

أهلا ومرحبا بكم مستمعينا من جديد معكم في بانوراما رايا وبرعاية شركة البركة للتأمين. ونروح لخبر مختلف هاي المرة ومنحكي هل التأمل مفيد فعلا ولا لا؟ خبراء بيوضحوا تأثيره على العقل والمشاعر. بانوراما رايا

طبعا لما بنحكي عن التأمل كتير من الناس بتتخيلوا مجرد جلوس بهدوء وإغلاق العينين ومحاولة لإيقاف التفكير، لكن بحسب مختصين التأمل أوسع من هيك بكتير. هو ببساطة تدريب العقل على التركيز والانتباه، ممكن يتحول كمان لجزء من الحياة اليومية حتى من خلال القيام بأي نشاط بتركيز كامل من دون تشتيت. طبعا كان في أخصائية في علم النفس أشارت إلى أن التأمل المنتظم ممكن يساعد الإنسان على فهم مشاعره بشكل أفضل بدل ما يقوم بكبتها أو يتصرف بشكل اندفاعي بسببها، كما أنه ممكن يساعد أيضا في التحكم بالغضب وتنمية التعاطف وتحسين القدرة على التركيز. الفوائد ما بتتوقف عند الجانب النفسي فقط، فالأبحاث بتشير إلى أنه التأمل ممكن يساعد على تخفيف التوتر والقلق وتحسين النوم والمزاج وكمان تعزيز القدرة على التركيز والاسترخاء. وأظهرت دراسة حديثة أنه تغيرات في نشاط الدماغ من الممكن أنه تبلش بالظهور خلال دقائق فقط من ممارسة التأمل، خصوصا مع التركيز على التنفس. لكن هل يعني هذا أنه التأمل علاج لكل شيء ولا لا؟ بالتأكيد الجواب لا، لأن الخبراء بيأكدوا أنه التأمل من الممكن أنه يكون وسيلة مساعدة لتحسين الرفاه وتقليل التوتر، لكن لا يعتبر بديل عن العلاج الطبي أو النفسي عند الحاجة، كما أنه قوة الأدلة العلمية بتختلف بحسب الفائدة والحالة اللي بتم دراستها. فهل فعلا إحنا بنحتاج أحيانا لدقائق قليلة لحتى نبتعد عن الضوضاء والمشتتات ولا لا، ونركز فقط على أنفسنا وتنفسنا؟ يبدو أن العلم فعلي بلش يلاقي إجابات أكثر وضوح عن تأثير هذه الدقائق على الدماغ والمشاعر.

نروح لموضوع آخر وهو ضغط إطارات السيارة في الحر. متى يصبح ضغطها خطيرا؟ بانوراما راجع. مع ارتفاع درجات الحرارة خصوصا بفصل الصيف، كتير من السائقين بيلاحظوا انه ضغط اطارات السيارة بيزيد بعد القيادة. فهل فعليا ارتفاع الضغط بسبب الحر ممكن انه الاطار صار خطر علينا ولا لا؟ الحقيقة بشكل فعلي انه ارتفاع الضغط اثناء القيادة امر طبيعي، لانه الهواء بدخل للاطار وبتمدد مع ارتفاع حرارته سواء بسبب الجو الحار او احتكاك الاطار بالطريق. لكن المشكلة بتبلش لما بتجتمع الحرارة مع عوامل اخرى مثل وجود ضغط غير مناسب او حمولة زائدة او السرعة العالية، واذا كان الاطار قديم او في تلف. عشان هيك لازم دائما نهتم ونحاول قدر الإمكان ما نحكم على ضغط الإطار وهو ساخن، ونحاول نفرغ منه الهواء لمجرد إنه الرقم ارتفع بعد القيادة، لأنه الضغط بيرجع ينخفض لما الإطار بنخفض أو ببرد مرة تانية. طيب منقدر نسأل هلأ إنه كيف ممكن يتأكد إنه الإطارات جاهزة قبل السفر أو قبل حتى ما ننطلق لمشوار طويل؟ الأفضل دائما أنه نقوم بفحصها والسيارة واقفة من فترة، ويفضل أنه تكون صباحا قبل ما نقوم بقيادة السيارة، لأنه القراءة بهالحالة بتكون أدق، والضغط الصحيح مش بالضرورة هو الرقم المكتوب على جانب الإطار. الأفضل كمان أنه نرجع للرقم الموجود على الملصق داخل باب السائق أو أي دليل للسيارة، وبعدها بنقوم بفحص الإطارات الأربعة ونتأكد أنه ما فيها أي تشققات أو انتفاخات أو أجسام غريبة، ونفحص كمان الإطار الاحتياطي. والأهم إنه الانخفاض الضغط ممكن يكون أخطر من ارتفاعه، لأنه بيخلي الإطار ينثني أكثر من مرة أثناء الحركة، وبالتالي بتزيد حرارته خصوصا مع الجو الحار والسرعة والحمولة.

قرش استثنائي بيعيش 400 عام، ما سر عمره الطويل وعيونه اللي ما بتشيخ ابدا؟ بانوراما راجع. تخيلوا معي بأنه في كائن بحري ممكن يعيش لمئات السنين ويضل قادر على التكيف مع بيئة قاسية جدا في أعماق البحار. طبعا هذا المشهد ليس أبدا من فيلم لخيال علمي، وإنما هو حقيقة تتعلق بقرش في غرينلاند اللي يعد من أطول الفقاريات عمرا على كوكب الأرض، ويصل عمر بعض أفراده لحوالي 400 عام. طبعا هذا القرش بيعيش في المياه شديدة البرودة، بيتحرك ببطء وبنمو بمعدل بطيء جدا، وهو ما يرتبط جزئيا بطول عمره الاستثنائي. والأكثر إثارة إنه العلماء تمكنوا من تقدير أعمار هذه القروش من خلال دراسة عدسات أعينها، واللي بتحتفظ بخصائص ممكن إنهم يقوموا باستخدامها لمعرفة عمر الحيوان. أما إذا بدنا نحكي عن العيون، فهم من أكثر الأجزاء في هذا الكائن إثارة للاهتمام، لأنه القرش بيعيش في أعماق مظلمة وباردة جدا، وقد طورت خصائص بتساعده على الرؤية والتكيف مع هذه البيئة، كما أنه بطء عملية الأيض والنمو عنده يعتقد أنهم من العوامل المرتبطة بقدرته على العيش لفترات طويلة. فكيف ممكن يستطيع كائن واحد أنه يعيش حوالي 4 قرون، بينما بتتراوح أعمار معظم الكائنات الحية ضمن فترات أقصر بكثير؟ العلماء لساتهم بدرسوه، وتحديدا كانوا عم بدرسوا موضوع قرش غرينلاند لحتى يفهموا الآليات البيولوجية اللي بترتبط بطول العمر، وكيف ممكن تتعامل خلايا والأنسجة مع مرور الزمن. فما بنعرف أو بنعرف إحنا إنه قرش غرينلاند حتى الآن ممكن عاش 400 سنة، لكن هذا الكائن بيعيش بعيد عن أعيننا وفي أعماق البحار والمحيطات، وما زال يخفي أيضا الكثير من الأسرار عن الحياة وعن الشيخوخة وعن طول العمر. فمتخيلين إحنا لما بنحكي 400 سنة عاش هذا الحيوان أو هذا الكائن، فما بالكم لما بدي يكون في كائنات أخرى ممكن تعيش عن جد لهي السنوات الطويلة ولا لا؟

نروح لآخر خبر معكم، وهل كوب القهوة البارد أم الساخن هو المثالي في أيام الصيف؟ بانوراما راجع. ممكن نحكي بأنه كوب القهوة البارد خيار مثالي بأيام الصيف الحارة، خصوصا إذا كنا مندور على الانتعاش، وبنفس الوقت كمان نحكي القهوة الساخنة بتضلها حاضرة وبقوة على طاولة كتير ناس في أيام الصباح. بس إذا بدنا نحكي بعيدا عن الطعم ودرجة الحرارة، في فرق كتير كبير ما بين القهوة الباردة والقهوة الساخنة من الناحية الصحية، وهل ممكن نسأل واحدة فيهم تكون أفضل من الثانية ولا لا؟ طبعا القهوة مهما اختلفت طريقة تحضيرها فيها مركبات طبيعية مهمة جدا مثل مضادات الأكسدة، بالإضافة للكافيين اللي بيساعد على زيادة اليقظة والتقليل من الشعور بالتعب. لكن طبعا طريقة التحضير ممكن تأثر على بعض خصائص القهوة وتركيبتها. القهوة الساخنة عادة بتم تحضيرها باستخدام المي السخنة ولفترة قصيرة جدا، بينما القهوة الباردة تعتمد على استخلاص البن بالمي الباردة ولفترات أطول. بحسب بعض الأبحاث، استخدام المي السخنة ممكن يساعد على استخلاص كميات أكبر من بعض المركبات المضادة للأكسدة مقارنة ببعض طرق تحضير القهوة الباردة، وبالتالي القهوة الباردة غالبا ما بتكون أقل حموضة، وهذا اللي ممكن يخلي طعمها أنعم وأقل مرارة، وممكن يكون خيار مفضل للأشخاص اللي ما بيحبوا طعم القهوة القوي أو الحاد. طيب، وإذا سألنا حالنا ماذا عن الكافيين؟ هون ما بنقدر نحكي بأنه القهوة الباردة دائما فيها كافيين أكثر أو أقل من القهوة الساخنة طبعا، لأنه كمية الكافيين بتعتمد على عوامل عديدة، منها نوع حبوب القهوة أو كمية البن المستخدمة وطريقة التحضير، وممكن كمان حجم الكوب، وفي عامل هو يعتبر أهم من درجة الحرارة للقهوة نفسها وشو ممكن كمان نضيف عليه. يعني نحكي القهوة السوداء بتختلف كتير عن المشروبات الأخرى، وتحديدا بالنسبة للسكر أو المشروبات المنكهة أو حتى الكريمة. عشان هيك إذا كنت من محبي القهوة الساخنة أو الباردة، لازم تعرف بأنه بتعتمد على كمان متى الوقت اللي أنت بتقوم بشربها، مش بس هل اللي بفيد القهوة الساخنة أو الباردة. إذا بدنا نحكي يا جولي، أي قهوة بتحب، الباردة ولا الساخنة؟ أكيد إحنا بجوز عنا كفلسطينيين عارفين بأنه أكتر إشي منحبه هي القهوة السخنة.

معكم في بانوراما لساتنا مكملين مستمعينا عبر أثير رايا أف أم ورايا تي في. مرحبا وأهلا بكل من ينضم إلينا لساته في هاي اللحظات وعم بسمعنا في هاي الدقائق الساعة 3:42 ومكملين معكم في آخر الأخبار. نروح لخبر نحكي هذا الخبر متعلق بالصحة وبفيتامين دال، وجزء كبير منا ممكن بسأل هل لازم نقعد لساعات طويلة تحت أشعة الشمس لحتى ناخد الفائدة من فيتامين دال ولا لا؟ إذا بدنا ندخل للموضوع بشكل مباشر وبنحكي الحقيقة بأنه الموضوع مش بطول فترة التعرض لأشعة الشمس قد ما هو بطريقة التعرض والوقت أيضا. فيتامين دال كنا بنعرف بأنه هو من العناصر الأساسية اللي جسمنا بحاجة إلها لحتى تحافظ على صحة العظام والأسنان، وكمان بتساعد في دعم العضلات وتقوية جهاز المناعة. اللي بيميزه عن كتير من الفيتامينات أنه الجسم بيقدر ينتجه بشكل طبيعي لما بتعرض الجلد لأشعة الشمس، وتحديدا للأشعة فوق البنفسجية من نوع البي. فقداش فعلا إحنا بنحتاج وقت تحت أشعة الشمس حتى جسمنا ينتج الكمية الكافية من فيتامين دال؟ الدراسات بتشير إلى أنه معظم الناس ممكن يحصلوا على احتياجاتهم من فيتامين دال من خلال التعرض المباشر لأشعة الشمس لمدة بتتراوح تقريبا ما بين 5 دقائق و35 دقيقة لعدة مرات بالأسبوع. لكن طبعا المدة مش بس واحدة عند الجميع لأنه بتختلف حسب عدة عوامل، أهمها لون البشرة والعمر ووقت التعرض لأشعة الشمس، بالإضافة للموقع الجغرافي وفصل السنة. ولحتى نوضح أكثر، فمثلا نحكي عن أصحاب البشرة الفاتحة ممكن ينتجوا فيتامين دال بشكل أسرع، بينما أصحاب البشرة الداكنة ممكن يحتاجوا لوقت أطول بسبب ارتفاع نسبة صبغة الميلانين اللي بتقلل من قدرة الجلد على إنتاج الفيتامين.

برعاية شركة البركة للتأمين، معكم في بانوراما رايا. طبعا مساء الخير لكل حدا هلا موجود في سيارته عم بسمعنا وين ما كنتم متوجهين، بسلامة على مهلكم، سوق شوي شوي. يسعد مساك يا سلام. على فكرة قطعتني من نص الخبر وما خليتني أكمله، مش انت يا عجولي، سلام. ممكن أنهي معكم هاي المرة مش بخبر، خلينا نحكي سريعا أو أحكي لكم كيف حالة الطقس في ساعات المساء اليوم وبكرة. واليوم طبعا في ساعات المساء والليل راح يكون الجو شوي لطيف في المناطق الجبلية وكمان دافي في بقية المناطق، أما بكرة فبكل تأكيد يعني لساتها موجات الحر مستمرة. الجو بكرة راح يكون حار في المناطق الجبلية وشديد الحرارة في بقية المناطق. عشان هيك أي حدا ممكن بساعات أو وقت الذروة بيشتغل يعني خارج البنايات، ديروا بالكم، حاولوا قدر إمكانكم ما تتعرضوا لأشعة الشمس، مع أنه قبل شوي كنت عم بحكي بأنه إحنا بحاجة لفيتامين دال، لكن كمان سلامتكم مهمة. احنا بنحكي عن شهر آب، كم من يوم وفصل جديد برضو بنتي وبندخل في أيلول. ايش بيحكوا عن أيلول يا عجولي؟ عن جد اول مره بسمعها فكره. ما هو احنا بنعرفش وقتها نصيف ولا نشتي ولا نصيف، هم بجوز الاطفال وقتها اللي بنحتار ايش بدنا نلبسهم. بجوز خلص مش ضايل نقرأ آخر خبر صح؟ أوكي، يعني أحمد حالي وأروح خلص. تطردني باحترام.

بدي أشكر جميع المستمعين اللي كانوا معنا في دقائق الماضية في بانوراما رايا، وبنذكركم بأنه برعاية شركة البركة للتأمين. تحياتنا لكم، وتحياتي أنا أنور مطرية من الهندسة الإذاعية، الزميل أحمد العجولي. بكرة إن شاء الله استنوني كمان معكم في حلقة جديدة، أخبار مختلفة وحول العالم. كونوا سالمين دائما بكل تأكيد. إلى اللقاء.

0: حمل تطبيق البركة الآن من جوجل بلاي وأب ستور، وادخل على سحوبات شهرية لجائزة سامسونج S25 ألترا وثلاث جوائز أسبوعية بقيمة $100 لكل فائز، بالإضافة لحصولكم على خصم يصل لغاية 10% عند التأمين والتسديد عبر التطبيق. البركة للتأمين الإسلامي، حلت البركة.
1: هذا البرنامج برعاية
2: البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية حديثة.
3: بنكك بإيدك والجوائز بانتظارك مع تطبيق موبايل بنك من البنك الإسلامي العربي. كل يوم إلك فرصة تربح جائزة يومية بقيمة $100، وكل شهر جائزة آيفون 17 برو ماكس. ببساطة حمل تطبيق موبايل بنك، نفذ أي خدمة عليه مثل تحويل، دفع فواتير، كشف حساب، وكل حركة بتعملها بتزيد فرصتك بالفوز. يعني كل ما تستخدم تطبيقك أكتر فرصك بتكبر أكتر. حمل التطبيق اليوم وكن من الفائزين. تبدأ الحملة بتاريخ 2/8/2026 وتنتهي بتاريخ 1/10/2026. للمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني aib.ps. خاضع لشروط وأحكام البنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.
1: جولة سريعة في أغرب وأطرف الأخبار. بانوراما راية، تسليط الضوء على القضايا التربوية والمهنية. بانوراما راية من الأحد إلى الخميس 2:00 مساء.

0: تعلن كلية الجيل التابعة لجمعية إنعاش الأسرة عن فتح باب التسجيل للعام الدراسي 2026-2027 لبرامج الدبلوم المتوسط والدبلوم المهني المتنوعة من تخصصات التمريض والسجل الطبي، تصميم الأزياء والشيف والتجميل وغيرها الكثير من التخصصات المطلوبة لدى سوق العمل. كما توفر الكلية منحاً للمتفوقين تصل إلى 100% وسكناً داخلياً للطالبات وتقسيطاً ميسراً للرسوم. طلب التسجيل متوفر عبر صفحة الإلكترونية للكلية والدفع عن طريق إيسداد. سجل اليوم في كلية الجيل وكن جزءاً من جيل يصنع المستقبل.
1: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: ضيف الراية، حوار مهني وشخصي، جوانب نعرفها وجوانب لا نعرفها. ضيوفنا مميزون، نتعلم منهم، نستفيد من تجربتهم. ضيف الراية كل أحد الخامسة مساء
1: برعاية جوال راية تيفي، برامجك الإذاعية المفضلة على راية أف أم أصبحت متاحة الآن على راية تيفي. شاهدنا من خلال موقعنا الإلكتروني raya.ps أو من خلال التطبيق على الأجهزة الذكية أو من خلال التلفزيونات التفاعلية. راية تيفي.
0: الساعة الآن 4 مساء. أخبار الساعة على رأس الساعة من راية أف أم.
2: أهلا بكم في موجز لآخر الأخبار، تقرأه أنوار مطرية. استشهاد طفل مساء اليوم متأثرا بإصابته برصاص جيش الاحتلال في مخيم عسكر الجديد في نابلس. إصابة 6 مواطنين بجروح بعضها وصفت بالخطيرة جراء قصف الاحتلال منزلا في بلدة الزوايد وسط قطاع غزة. حصيلة الشهداء جراء عدوان الاحتلال المتواصل على القطاع ترتفع إلى 37,420 شهيدا وأكثر من 174,360 إصابة منذ بدء العدوان. آليات قوات الاحتلال تجوب صباح اليوم شوارع مدينة طولكرم وسط مضايقات للمواطنين. لليوم 15 على التوالي مستوطنون يواصلون حصار 3 منازل في بلدة قصرى جنوب نابلس ويمنعون المواطنين من الدخول إلى تلك المنطقة أو الخروج منها. طواقم جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني تشارك في إجلاء 57 شخصا بينهم 25 مريضا و 32 مرافقا باتجاه معبر رفح لتلقي العلاج خارج القطاع وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية. وزارة المالية والتخطيط تعلن أن موعد صرف رواتب الموظفين العموميين عن شهر أيار سيكون اليوم بنسبة 50% من الراتب وبحد أدناه 2000 شيكل. مستوطنون يرفعون علم الاحتلال على سارية في حرم مسكن لإحدى العائلات الفلسطينية في الأغوار الشمالية. مجموعة تضم حوالي 100 دبلوماسي وفرنسي وبريطاني سابق تدعو حكومتي بلديهما إلى فرض عقوبات على إسرائيل واتخاذ خطوات مشتركة لدعم القانون الدولي وحماية الحقوق الفلسطينية. نهاية الموجز، والمزيد على راية.بي.أس. إلى اللقاء.
0: راية أف أم نأتيكم بآخر الأخبار أولا بأول.
3: أنا أريد،
4: أنت أريد،
3: هو أريد،
5: وهي أريد،
6: أحنا أريد.
3: أريد طور عالمك.
7: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي. 20 جهاز آيفون 17، 26 قس دراسي، ما عليكم إلا تحملوا التطبيق وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب، يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
8: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
9: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
10: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل، لا تدخل السحب على 1,000,000 شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
4: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: هذا البرنامج برعاية CFI. ثبت خطواتك.
1: أظهرت نتائج مسح رسمي متخصص استمرار نمو الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الداخل والخارج في قطر للربع الأول من العام الحالي. وكشف المسح عن ارتفاع رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 3.13% ليصل لنحو أكثر من 47 مليار دولار، كما ارتفع رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر في خارج قطر بنسبة 3.15% وحقق نحو 60 مليار دولار خلال ذات الفترة. رحب اتحاد أرباب العمل في ألمانيا بتحديد حد أقصى أسبوعي لساعات العمل أسوة بدول أوروبية أخرى. وبينما يحدد القانون الألماني مدة العمل اليومية في الأساس بثماني ساعات، ينص التوجيه الأوروبي بشأن ساعات العمل على حد أقصى أسبوعي قدره 48 ساعة. في ألمانيا لا يمكن تمديد ساعات العمل إلى ما يصل إلى 10 ساعات إلا مع تعويض ذلك خلال فترة نصف عام.
0: هذا البرنامج برعاية CFI. ثبت خطواتك. في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.

0: سحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: الفترة الدينية تأتيكم برعاية شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية.

0: قوتنا.
1: شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية. www.attakafol-ins.ps.
2: اللهم لك

0: القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: الفترة الدينية تأتيكم برعاية الشركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية.

0: واتنا.
1: شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية. www.attakafol-ins.ps.
2: لا وقت للبحث،
3: لا وقت للبحث،
2: اجعل من تصفحك للإنترنت وقتا ممتعا.
3: رايا دوت بي اس،
2: الوطن في صفحة واحدة. رايا دوت بي اس.

0: حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: صحتك جبريني، كل يوم معلومة صحية طبية.
2: تجنب الإفراط في تناول الملح واستبداله بتوابل طبيعية أخرى، يمكن أن يقلل من خطر ارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب.
1: كل يوم نصيحة في صحتك جبريني، والصحة في منتجات الجبريني.

0: أنت من عشاق الأغنية العربية؟
1: يا أحلى منه.
0: أنت تبحث عن أجدد الأغاني الغربية؟ وجدتها. رايا FM تجمع كل الأذواق.

بنكك بإيدك والجوائز بانتظارك مع تطبيق موبايل بنك من البنك الإسلامي العربي. كل يوم إلك فرصة تربح جائزة يومية بقيمة $100 وكل شهر جائزة آيفون 17 برو ماكس. ببساطة حمل تطبيق موبايل بنك، نفذ أي خدمة عليه مثل تحويل، دفع فواتير، كشف حساب، وكل حركة بتعملها بتزيد

0: بنك القدس. حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى 500 دولار وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى 15,000 دولار. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس.
1: مع مصرف الصفا الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذ حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية لتدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة 200 دولار و1000 دولار أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.

جدد. اشترك في أحد برامج سوبر شامل فاتورة لتحصل على 3 أضعاف حزم الدقائق والإنترنت ورسائل وبنفس السعر. وللمشتركين الحاليين احصل على 3 أضعاف المزايا عند الاشتراك بالبرنامج الأعلى لبرنامجك الحالي. العرض بيشمل جميع برامج الفاتورة الأفراد والشركات والحكومة. للاشتراك يرجى زيارة متاجرنا أو وكلائنا. خاضع للشروط والأحكام. أريد طور عالمك.

0: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
1: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
0: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
1: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
2: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1-800-87-87-87.
3: مع تراست، الاختيار الأول. اتذكر إنه التأمين هو حماية إلك ولعائلتك ولبيتك ولمشروعك ولمستقبلك.
4: شركة تراست العالمية للتأمين، اسمنا هو سمعتنا.
5: عند امتلاكك لمنزل العمر احرص على عمل وثيقة تأمين المنزل، لأنها توفر لك غطاء تأمينيا للمبنى ولمحتوياته من الحريق أو الصاعقة، من انفجار أو طفح خزانات المياه أو الأوعية أو الأنابيب المائية بسبب حادث عرضي وفجائي، كما تؤمن لك تأمينا لأي ضرر بسبب الأحوال الجوية الشديدة وتأمين البيت في حال السطو أو السرقة بالإكراه وعند اصطدام المركبات غير المملوكة. تلتزم شركة تراست للتأمين بتعويض المؤمن له كمالك أو كمستغل لمبنى السكن الخاص أو الشقة عن المبالغ التي يطالب بها قانونا عن الحوادث التي تقع خلال مدة التأمين في أو حول مبنى السكن الخاص أو الشقة، والتي قد ينتج عنها أضرار جسدية لأي شخص عدا المؤمن له أو أفراد عائلته أو من يعمل في خدمته. كما يغطي هذا القسم المؤمن له أو زوجه أو زوج المؤمن لها عن الوفاة بحادث والتي تقع في مبنى السكن الخاص أو الشقة بسبب حادث عنف خارجي ومنظور يرتكبه السارقون أو كنتيجة لحادث حريق مثلا، شريطة أن تحصل الوفاة خلال 3 أشهر من تاريخ الإصابة.
3: اترست ما بتكتفي بالدعم المعنوي، لازم يكون في تحرك جدي لحياة أفضل من خلال برامجها اللي بتوفر لكم الأمان والحماية. البرنامج خاضع لشروط وثيقة التأمين. للاستفسار عن البرنامج التواصل مع الشركة، الرقم المجاني 1-800-87-87-87.
4: شركة تراست العالمية للتأمين، اسمنا هو سمعتنا.
0: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
1: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
0: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
1: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
2: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1-800-87-87-87.

0: الساعة الآن 5:00 مساء. أخبار الساعة على رأس الساعة من رايا فهم.
1: أهلا بكم إلى موجز لآخر الأخبار تقرأه أنوار مطرية. استشهاد طفل متأثرا بإصابته برصاص جيش الاحتلال في وقت سابق من هذا اليوم في مخيم عسكر الجديد. إصابة 6 مواطنين بجروح بعضها وصفت بالخطيرة جراء قصف الاحتلال منزلا في بلدة زوايد وسط قطاع غزة. قوة إسرائيلية خاصة من جيش الاحتلال تعتقل شابين أثناء مرورهما بمركبتهما على شارع صنور جبع جنوب جنين. قوات الاحتلال ترفع علم الاحتلال فوق مئذنة مسجد في مخيم نور شمس شرق مدينة طول كرم بتزامن مع استمرار عدوان الاحتلال على المخيم. جيش الاحتلال ينصب بيتين متنقلين كرفانين في قرية بورين جنوب نابلس. القوى الوطنية والإسلامية لمحافظة رام الله والبيرة تدعو إلى أوسع مشاركة في الفعاليات المقررة يوم الأربعاء المقبل في مراكز المدن الفلسطينية في اليوم الوطني لاسترداد جثامين الشهداء المحتجزة في مقابر الأرقام وثلاجات الاحتلال. وزارة المالية والتخطيط تعلن أن موعد صرف رواتب الموظفين العموميين عن شهر أيار سيكون اليوم بنسبة 50% من الراتب وبحد أدناه 2000 شيكل. مستوطنون يرفعون علم الاحتلال على سارية في حرم مسكن لإحدى العائلات الفلسطينية في الأغوار الشمالية. وإلى حالة الطقس، يكون الجو في ساعات المساء والليل اليوم لطيفا في المناطق الجبلية ودافئا في بقية المناطق، وغدا الاثنين يكون الجو جافا وحارا في المناطق الجبلية وشديد الحرارة في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية. نهاية الموجز، والمزيد على رايا.بي.أس. إلى اللقاء.
0: نأتيكم بآخر الأخبار أولا بأول.
2: أنا أريد،
3: أنت أريد،
2: هو أريد،
4: وهي أريد،
5: أحنا أريد.
0: أريد طور عالمك.
6: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي. 20 جهاز آيفون 17، 26 قسط دراسي، ما عليكم إلا تحملوا التطبيق وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب، يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
7: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
8: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
9: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذ حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل لتدخل السحب على 1,000,000 شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و9 و12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
10: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
9: في أي وقت وأي مكان. تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على رقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.

0: الجنادي إنا كنا. في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
1: ضيف الراية، حوار مهني وشخصي، جوانب نعرفها وجوانب لا نعرفها. ضيوفنا مميزون، نتعلم منهم، نستفيد من تجربتهم. ضيف الراية كل أحد الخامسة مساء
2: برعاية جوال

0: مستمعينا ومشاهدينا ومتابعينا، أهلا وسهلا فيكم في هذه الاستضافة الجديدة من سلسلة حلقات ضيف الراية. نحن معكم على أثير شبكة راية الإعلامية وبرعاية جوال، ورافقكم أنا أحمد عياش في هذه المساحة الدافئة ومن هذا البيت الكبير راية. وخلينا نبلش الحكاية. ضيفتنا اليوم فنانة فلسطينية وبنت البلد، صوتها متنوع مختلف منذ الطفولة وبدايات وحفلات المدرسية إلى الجاحية الجامعية وإلى الانطلاق. ضيفتنا اليوم الفنانة الفلسطينية بنت نابلس، نور فريتخ. أهلا وسهلا فيك.
1: أهلا وسهلا فيكم.
0: يعني أول شيء شكرا على قبول الدعوة.
1: لا بالعكس، شكرا لكم على الاستضافة.
0: يسعدك، وإحنا يعني فخورين فيك وهذه المساحة وهذا البيت الدافي، بيت الراية دائما اللي بوسع الكل، وهذا أقل ما يمكن نقول لك أنه هذا اليوم مساحة مساحتك. أهلا وسهلا فيك.
1: أهلا فيكم.
0: بداية نور فريتخ، مين هي نور؟
1: نور هي أكيد مواطنة فلسطينية، انولدت في مدينة نابلس، حاليا عمري 32 سنة. تخصصت في دراستي الجامعية بالموسيقى، بس قبل هالمرحلة شوي كان في عندي قصة شوي طويلة. بلشت حبي للموسيقى من أنا طفلة، كنت أنا بعمر السنتين تقريبا الماما تسمعني عم جنب التلفزيون عم بردد الأغاني اللي عم تنعرض على التلفزيون، وكان بهديك الفترة بس التلفزيون هو المتاح أكتر إشي أو الراديو اللي نسمعه بشكل عام. فكانت في أغنية لليوم بتذكرها، يا صبابين الشاي، كنت طول الوقت كل ما يعرضوها أرجع أغنيها. فالماما انتبهت أنه في عندي هالموهبة، وكانوا طول الوقت مرحلة المدرسة عم بدعموني أنه وين في نشاطات مدرسية فيها بالإذاعة، حفلات المدرسة وهيك، بيخلونا أنخرط وأشارك. لحد ما بالصدفة معلمة الموسيقى بالصف العاشر تقريبا تعرفت عليها وحكت لي انه عندي موهبة كتير حلوة، وانه وين انت من زمان كتير حابة اكمل معك هالمشوار، وبدي احاول حتى اقنعك انك تدرسي دراسة اكاديمية. ومن هون بلشت قصتي.
0: يعني بالعادة البيت والعيلة هم بتكون جزء من الحاضنة، حاضنة الشخص المبدع بغض النظر هو بالفن أو غير الفن. من بداية السنتين والنور البنت الصغيرة بالدندن، وش معنى على صبابين الشاي؟
1: ما بعرف، كانت أكتر أغنية بذاكرتي لسه مطبوعة، فلليوم يعني بتذكر حالي عن جد وأنا جنب التلفزيون وعم بعيد ورا الأغنية.
0: يعني يمكن هي بهذيك الفترة كانت ترند بالمفاهيم تاعت اليوم، يعني
1: صحيح
0: هي كانت ترند بهذيك اللحظات. بالمدرسة وبالعادة قلين الناس اللي ببرزوا في المدرسة في أشياء معينة، يعني في ناس
1: صحيح
0: بطلع بالإذاعة المدرسية فترة، في ناس بالرسم، ولكن قليلين جدا. ليش نور برزتي في المدرسة وخصوصا في الاحتفالات؟ يعني وأنا بقرأ بالسيرة الذاتية بقول أنه كل حفلة مدرسية فيها أغاني لازم تكون نور فيها.
1: كان صراحة بدعم عن جد كتير قوي من المعلمة تبعتي، يعني مسلمة لليوم بتذكرها وبتذكر اسمها وبودي لها التحية وين ما عم بتكون. كانت مصرة انه بأي احتفالات بأي مسابقات مدرسية، كانت بتصير مسابقات محلية عادة كمان، اني اشارك. بلشت تقول لي انه صوتي شوي بشبه الصوت الكلاسيكي العربي، وممكن كتير اغاني فيروز تكون انه حلوة على صوتي. فبلشنا نغني اغاني فيروز الوطنية اللي بنسمعها اليوم، زي وطني، زي اغاني يعني الأسوار القدس العتيقة، ومن هون بلش مشواري، بلش اهتمام أكتر في هذا الموضوع.
0: يعني احنا بنوجه لها تحية
1: أكيد
0: مسلمة.
1: صحيح.
0: وبهذا الدور اللي لعبته يمكن في حياتك حتى المهنية، يعني
1: صحيح.
0: وهذا كان توجيه، إذا كنا من صف عاشر كان التوجيه نحو الموسيقى والفنون، وهون انتقلت إلى الدراسة الجامعية وبرضو في نابلس في جامعة نجاح.
1: صحيح، درست بالجامعة علوم موسيقية، كان هذا تخصص طبعا كتير المنتسبين له عدد كتير قليل. فبتذكر في دفعتي كان ممكن في حوالي 6 أو 7 طلاب، وكانوا هم ينطقوا، يعني ما كانوا يختاروا أي أشخاص لمجرد أنه خلص بدهم يعبوا الدفعة ويكون في موسيقية عم موجودين، سواء عازفين مغنيين أو أي شيء في مجال الفن. يوميتها تعرفت على الأستاذ عمار قدماني، هو كان معي في المقابلة، وجه له كمان التحية، أستاذ عزيز جدا علي. فوقتها عملت المقابلة وحكى لي أنه في عندك إمكانيات بدون أي نوع من المجاملات، وبتقدر تشتغلي على كتير أشياء تحسني من هذا المجال وفعلا تنطلقي في عالم الموسيقى.
0: بتفكر لو كان في تخصص تاني بيشبهك أكثر كان رحتي له بالجامعة بديك الفترة؟
1: صراحة ما كنت عم بحس إنه في أي إشي بيشبهني غير هذا التخصص. ممكن لو للأسف ما كان موجود كان أنا هلأ ممكن في اتجاه تاني مختلف، سواء بالتجارة بالبزنس أو بالآي تي، أو حتى في طفولتي كنت أحب عالم الطب وهاي الأمور، بس كنت مصرة إنه بدعم من العيلة إنه دراستي تكون بإشي عن جد الشغف تبعي أو الموهبة اللي أنا يعني موجودة عندي فعلاً إني أشتغل عليها وأنميها أكتر.
0: قديش كان للعيلة دور في هذا الموضوع؟ يعني بالعادة العائلات تتخوف من موضوع صحيح. التخصصات، ويمكن يعني قبل فترة كنا نحكي عن موضوع قديش مهم البحث عن التخصص للطلاب، واحنا يعني عشان ما نكونش احنا نجمل الموضوع، الناس كثير بتقول لك شو جاز الموسيقى، يعني شو الموسيقى، قديش كان دور العيلة مشجع في هذا الموضوع؟
1: صراحة الماما كانت بالرغم من معتقداتها الدينية في موضوع الموسيقى وهي الأمور، إلا إنها دائما في كل الاحتفالات كانت داعمة، وكانت تحكي لي من رغم داخليا إنه ممكن أنا نوعا ما عندي قناعة بالإشي كاملا، إلا أني رح أضل داعمتك في هاي المسيرة، خاصة أنه أنت واضح عليك جدا أنك بتحبي هذا الإشي وهو الشغف بالنسبة لإلك. البابا كان كتير داعم، بس في مرحلة معينة كان أنه بيدخل معي في نقاش أنه هل أنت متأكدة أنه بتكون دراستك الجامعية بعالم الموسيقى، وقديش يا بابا بهالبلد الموسيقى عن عم يعني عم تطعم خبز بالعربي، وأنه قديش بدي يكون في إلها مجال، وإنه بدي يكون في إلها مجال رح تضطري أكيد تطلعي برا البلد، ما رح تضلي موجودة هون عشان تقدري تكملي.
0: وهذا بخوف الأهل.
1: صحيح.
0: يعني صراحة هذا واحد من الأشياء اللي بخوف الأهل، إنه أنا أفقد ابني أو بنتي إنه يغادر البلد للبحث عن حياته المهنية. يعني
1: صحيح، هذا كان التخوف تبعهم، بس كانوا مصرين إنه بغض النظر شو الإشي اللي أنت بدك إياه، بدك تدرسي طب، بدك تدرسي موسيقى، الحق الإشي اللي أنت بتحبيه والشغف تبعك.
0: كيف كانت الحياة الجامعية في النجاح؟
1: صراحة أحلى سنين حياتي، يعني فعلا كانت أجمل سنين. يعني قديش الناس بيحكي أنه حياتها بس تكبر وتنضج لسه بتفهم للحياة أكتر، بس هي كانت فعليا أحلى سنين الحياة. كان في دعم بكل الطرق لإلي، سواء من أساتذة، من العيلة، من نوعية الأشخاص اللي كانوا كمان عم بيدرسوا معي موسيقية لليوم معروفين وبيشتغلوا بمجال الموسيقى كمان داعمين. فصراحة جد كانت أيام كتير حلوة، وكانت الحياة شوي ما في حروب، ما في صعوبات كتير، ما في إنه يعني حياة ماشية ببساطة، كمان كان إلها نكهة جد مختلفة.
0: يعني هي فترة من فترات مر علينا يعني صحيح. نوعا ما حالة استقرار قعدت أكم من سنة
1: صحيح.
0: يمكن كانت هاي كمان فارق في حياة الشباب تحديدا. يعني اليوم نتمنى نقول يا رب حياة يعني حالة الاستقرار ترجع شوي، خصوصا هالشباب اللي يعني مصرهم من قبل الكورونا لليوم
1: صحيح.
0: يعني ما شافوا يوم يعني يبث على الأمل صراحة يعني، وإن شاء الله نقول ربنا يفرج على هالشباب. يمكن التخصص في الجامعة كان فارق في حياتك الجامعية، يعني التخصص لطيف
1: صحيح،
0: فيمكن كمان في وجود حياة الجامعية مع بعض كان فكانت فترة جميلة. يعني
1: كان ميكس كتير حلو، خاصة أنه كنت عم بلاقي دعم من كل الأساتذة الموجودين. طبعا دكتوري الدكتور غاوي، ميشيل غاوي الله يرحمه، ترك أثر لليوم في داخلي، هو شخص أنا مستحيل أنساه، مستحيل كل الذكريات الحلوة اللي كانت موجودة معه مستحيل أنساها، لأنه كان داعم لإلي مش بس على صعيد الحياة الجامعية، وحتى كمان بعد ما خلصت الحياة الجامعية كان داعم لإلي في مجال العمل، وأنا بالجامعة كمان كان مصر أنه يحاول يساعدني في موضوع منحة كمان تخفف عني مصاريف الدراسة وهي الأمور. فصراحة هو كان شخص مآمن فيه من الألف إلى الياء، ومستحيل أنسى له هذا الإشي. يعني الله يرحمه،
0: الله يرحمه، وكان له بصمة على مستوى الشباب كله،
1: كان له بصمة حتى في الكلية، كانت مزدهرة في وقته، يعني كانت من أجمل الأوقات. الكل بيحكي أنه في الفترة اللي كان فيها الدكتور غاوي عميد الكلية هي أجمل فترة في الجامعة.
0: يعني ربنا يرحمه والناس تذكر
1: بالخير.
0: نعم صحيح. خلصت حياتك الجامعية، بس قبل ما أحكي أنتقل لما بعد الحياة الجامعية، كان لك نشاطات فنية أو بلشتي تنتقلي إلى المسرح وانت في الجامعة تحديدا، يعني وانت لم تنهي حياتك الجامعية؟
1: صحيح، كانت دائما في نشاطات، يعني خلينا نحكي شبه أنه فصلية بالفصول، دائما كان في بنهاية كل فصل في عرض ضخم، وفي مجموعة عروض بتكون موجودة خلال الفصل التعليمي اللي داخليا بتكون خلال الفصل، بهدف أنه تبلش تعود الطلاب كيف يوثقوا بحالهم، كيف يطلعوا على المسرح، كيف يتعودوا على الجمهور. والحفلات الكبيرة لاقت كتير نجاح بهديك الفترة، يعني كانت
0: على مستوى الجامعة ولا
1: على مستوى الجامعة، وكانت مفتوحة لكل الناس يقدروا يحضروها من مختلف الأماكن، يعني كان المسرح مفتوح للجميع وكانوا يجوا يحضروا العرض الختامي هذا للطلاب، وحتى كمان وصلوا لمرحلة أنه صار في باند كبيرة وفي مادة موسيقية واضحة، وصارت الناس تيجي تحضرها بتيكت، يعني تنباع تيكت ويجوا تحضروا زي كأنه أي كونسرت أو عرض موجود في أي مكان.
0: يعني وانت تحكي صراحة أنا برجع لنابلس بقول قديش الحياة الثقافية والمسرحية في نابلس الفترة هاي في تراجع.
1: صحيح.
0: يعني نابلس بلد الثقافة ومدينة الثقافة، الفن والمسرح والكتابة والكتاب والشعراء. اليوم نابلس تفتقر حتى لمسرح، يعني ما في مسرح في نابلس. كنا في حديث حتى المكان اللي كان فيه مسرح صغير حمدي مانكو أعتقد حولوه لمستشفى ميداني الأردني، مع أنه كنا نتمنى أنهم يحطوه في المنطقة الشرقية التي تفتقد إلى الخدمات الصحية. صحيح. وخلي حمدي مانكو يعني شغال بالمسرح البسيط. بحزنك نابلس أنه ما يكون فيها هذا الحياة كتير الفنية والثقافية؟
1: يعني بكون بشعور مش كتير حلو لما أتذكر أني عن جد مجرد ما خلصت حياتي الجامعية اضطريت أطلع مباشرة من نابلس لعدم وجود خلينا نحكي إمكانيات كتير في مجال الموسيقى والفن. طلعت لرام الله وكانت أغلب الحفلات اللي عم بشارك فيها برام الله أو في بيت لحم في القدس، في يعني حتى كمان برا البلد، ولكن نابلس كانت فعلا تفتقر، مع العلم أنه الناس اللي موجودة في نابلس كتير ناس بتسمع صح، بتحب الموسيقى، بتحب الفن، بتحب الثقافة، ومش بس عالم الغناء والموسيقى بشكل عام، بيحبوا كتير أشياء من رسومات، من أعمال خزفية وهي الأمور، يعني في ناس عندها ذوق خلينا نحكي في هذا المجال. ولكن للأسف البلدية أو المكان، يعني ما بدي أحط إنه قيود بس على البلدية لأنه البلدية بتحاول في أقصى جهودها، ما في دعم من كتير أطراف خلينا نحكي لهذا الشيء.
0: يعني وإذا قبل فترة كان في عرض لأبو دياب في نابلس كان من المفاجأة، يعني كنا نحكي في مجموعة كمان يعني مقربة من علاء أنه التذاكر بيعت بأسرع. صحيح. ما يمكن، يعني صارت سولد أوت في خلال تقريبا يومين.
1: صحيح.
0: يعني 48 ساعة كانت خالصة التذاكر، ويمكن كان في يعني تخوف من أنه التذاكر تنباع ولا لا في نابلس. نابلس بلد الثقافة وناس ناس تتذوق الفن، وإن شاء الله بترجع نابلس.
1: صحيح.
0: ترى النور بالفن يعني إن شاء الله، ويعني أتوقع في نفس جديد طالع، وأنا شفت قبل فترة مسرح كمان في نابلس عماله بطلع شباب مسرحيين لطيفين، إن شاء الله تكون كمان هاي يعني خطوة لنابلس في الأمام. صراحة
1: أنا خلال الشهرين اللي مرقوا تقريبا عملت إيفنت في مول جديد افتتح في نابلس اسمه البوليفارد، كتير حلو، وأصلا مخصصين كمان زي مسرح أنه على أساس يكون في عروض بشكل دائم. فكانت هاي صراحة يعني فرحة كبيرة وخطوة كتير حلوة من صاحب المكان أنه يخصص مسرح مثبت وجاهز مع صوتياته ومع كل إشي لهذا المكان. وصار في كتير أصدقاء وزملاء لي عاملين عدة عروض، أنا كمان شاركت بعرض، ما تتخيل قديش كان تفاعل الناس كتير حلو في هذا الإيفنت، بجوز من أحلى الإيفنتات اللي انعملت يعني في نابلس. صحيح.
0: يعني عن جد أبسطيني.
1: أنا هاي كانت خطوة حلوة،
0: ما كنت بعرف بس فعلا أبسطيني يعني.
1: صحيح.
0: هاي نابلس التي تستحق والله. ما بعد الجامعة، يعني أنا أنا أنا منحاز لنابلس، يعني بحب نابلس. ما بعد الجامعة وكان إليك اشتراكات في عدد من الأماكن، ما أعرفش إذا كان إدوارد سعيد أيام الجامعة ولا ما بعد، أو المعهد الوطني للموسيقى، وبعدين كان لك مشاركات دولية.
1: صحيح. الكمنجاتي وكتير
0: كمنجاتي.
1: صحيح. مؤسسات محلية كانت شاركت عالميا.
0: بحب أسمع أكثر عن هاي الفترة تحديدا ما بعد الدراسة الجامعية.
1: خلال الدراسة الجامعية تعرفت على أكثر من مؤسسة أو من خلال الأساتذة اللي موجودين. الكمنجاتي كان لهم نصيب بعدد كبير من العروض، شاركت معهم. الإدوارد سعيد المعهد الوطني برضو كمان كنت طالبة في فترة الجامعة عندهم، تعلمت شوي على أساسيات الكلارينيت، ما كملت لأني قررت أنه كل الزخم في التركيز يكون أكتر على موضوع الغناء والموسيقى. فمن وقتها بلشت هيك أنه يبلش تفتح الأبواب قدامي لمشاركات بالبلد وبرا البلد. كتير عملنا عروض في رام الله، حتى وصلنا في فترة الجامعة وأنا طالبة طلعنا عروض في باريس، بلجيكا، كمان في لبنان، وبصراحة كانت عروض جدا رائعة، وكانت زي كأنها كمان دعم لأطفال المخيمات، ومرات بتكون تكون أعمال خيرية في مناطق معينة، فحتى كمان فكرتها كانت إشي كتير جميل.
0: نعم كمان يعني تحمل رسالة أيضا يعني.
1: صحيح تحمل رسالة كبيرة، وكلها أغلب العروض كانت يا إما مقطوعات تراثية يا إما مقطوعات غنى وطني، فدائما إلها رسالة وهادفة.
0: يعني على موضوع الأغاني، في مثل بقول لك عمر ما تقول للمغني غني.
1: صحيح.
0: نطبقه ولا ما نطبقه؟
1: في منه، لأنه الغنى للأسف يحتاج إلى مزاج، يعني بحتاج الواحد يكون الظروف اللي حواليه شوي مريحة عشان يكون له نفس في الغناء، فيفضل المغني أنه تكون أموره مرتبة سابقا، مش أنه يتفاجأ أنه خلص بدنا إياك هلأ تغني.
0: يلا هيد زي شباب اللي بيكونوا يعملوا الستاند أب كوميدي ويقول لك يلا ضحكنا يا عم، شو يلا ضحكك.
1: مش ارتجالي بهالسرعة
0: يعني. صحيح. أنا بدي ضحكك. وعلى فكرة يمكن في قطاعنا في الإعلام والمصورين بتتفاجأ انه واحد صورني، بتلاقي شاب بقول لك بعرفش اصورك يعني.
1: صحيح.
0: الموضوع بده استحضار.
1: صحيح.
0: فانا مع المثل بقول لك عمر ما تقول للمغني غني، انه وقتك المغني غني لحاله لما تيجي لحظه الكيف. على موضوع الغناء، نور هويتك بالغناء بتحسيها مرات مش واضحه، يعني هو كلاسيكي هو غربي هو تراثي، يعني قد يكون هو مأخذ وقد يكون هو يعني شيء إيجابي يعني.
1: صحيح.
0: وين بتلاقيه؟
1: صراحة بلاقي حالي في كتير أماكن، ما بحب أنه نور تكون محصورة في مكان أو في خلينا نحكي في لون معين. بجوز من أكتر الألوان اللي أنا بحبها اللي هي الكلاسيكيات القديمة جدا جدا، 1940 أسمهان، أم كلثوم، فريد الأطرش، هاي هي الأحب لقلبي. ولكن بحاول كمان أن أخذ من كل الألوان. التراث لابد أن التراث يكون في جزء من غنى نور، لأنه هذا بيحمل طابع لإلنا، أصل لإلنا، بننقل رسالتنا، بنحكي عن ماضينا، بنحكي عن كل شيء حلو موجود عندنا، بنحكي عن الموسيقى بشكلها الجميل، فلازم يكون الإشي التراثي موجود. الوطني هو كمان من الألوان المفضلة عندي، سواء كان وطني محلي أو سواء كان وطني بالصورة العالمية، فبحب أنه يكون عندي تنوع في كل المجالات. والإشي بحسب ما بيكون الإيفنت، إذا كان وطني بنغني وطني، إذا كان كلاسيكي بنغني كلاسيكي.
0: يمكن واحدة من الكلمات اللي قرأتها وانت بتحكي عن حالك بتقول إنه أنت تجيدين العزف على أقوى آلة موسيقية اللي هي صوتك.
1: صحيح. الصوت البشري هو أعظم آلة موسيقية، يعني الأشياء اللي بتطلع من الإحساس الداخلي ولا ممكن تترجم بأي آلة من الآلات. مزبوط، في ناس محترفة جدا بتحس وهي عم تعزف كأنها الآلة عم تحكي، بس ما في أعظم من الصوت البشري.
0: والعكس صحيح، ناس لما بغنوا بتحس أنه عماله بيعزف مش بغني.
1: صحيح، أنه يعني تكنيك عالي جدا لدرجة أنه حتى الأشياء الصعبة بيقدر يجيبوها
0: يعني. وهذا جميل نور، يعني حسيت هاي الجملة وكأنك بتفتخري بهذا الصوت الموجود عندك.
1: صحيح، هي موهبة، وأكيد ربنا ما بيحط موهبة بحدا أو بشخص معين إلا يكون فيه مغزى، يعني هاي موهبة موجودة فواجبي ممكن أني أنا كمان أنميها وأشتغل عليها.
0: أنتجتي أول أغنية لك، شو كانت؟
1: أغنية ماله كانت، أو قبل ماله كان في أغنية بفترة الجامعة اسمها عروسة عم تحلى، وهي كانت عم تحكي عن جبل من جبال منطقة رام الله اللي هي مدينة روابي، تل الرابية، فعم يحكي عروسة عم تحلى فيك اللي جاي أحلى، إنه هالبلد لما تتعمر وتكبر.
0: مكتوبة يعني
1: مكتوبة عن المنطقة لروابي. صحيح، لروابي، فإنه لما تتعمر وتكبر هالبلد رح يكون فيها كل الإشي جاي أحلى. هاي كانت أول الإنتاجات عن طريق الجامعة، يعني عن طريق أساتذة الجامعيين.
0: وبعدين ماله؟
1: بعدين ماله. صحيح.
0: شو قصتها ماله؟
1: ماله بتحكي عن قصة حدا بيحكي عن النكبة، بيتذكر في الذاكرة كل الأمور اللي كانت في طفولته، كيف حياته، بيتذكر حبيبته كمان، بيتذكر كل التفاصيل الحلوة. من هون إجت أغنية ماله.
0: على موضوع الألبومات، شاركتي بإنتاج ألبومات، كان لك أغاني في ألبومات.
1: صحيح، أحد الألبومات هي كانت للمعهد الوطني، معهد الإدوارد سعيد، ألبوم حنا في 2021 حاز على لقب أفضل ألبوم لموسيقى العالم في شهر 8. كان فيه مجموعة من الأغاني، من ضمنهم الأغنية اللي أنا شاركت فيها كل شيء تغير.
0: كل شيء تغير.
1: فكانت هي طبعا من ألحان أستاذ إياد ستيتي، وجه له التحية، وكمان كلمات زياد سوالمة. كل شيء تغير، صخرة على شط المدينة، بتحكي كلمات هيك كتير حلوة عن البلد وجمال البلد، برضو كمان إلها معنى وقيمة كبيرة.
0: يا والله قديش احنا اليوم بحاجة انه نحكي عن البلد وجمال البلد.
1: صحيح.
0: فضل كل ما يحدث. يعني بقول انا اليوم احنا بحاجة لحملة مضادة لما يروج له الاحتلال بقصة لا مستقبل بفلسطين ولا لا أمل في فلسطين. نحن نقول إنه كل الأمل في فلسطين. صراحة بدنا هذا النفس, يعني بدنا نشد عليه شوي.
1: صحيح.
0: إنه عن جد هالشباب شوي بدهم شوية أمل. يعني الشباب في الآخر بقول لهم هذا الوقت سيمضي, إن كان جيد سيمضي وإن كان عاطل سيمضي, وبالآخر التغيير واجب. إن شاء الله يكون الجاي أحسن. وفعلا نحكي عن جمال البلد. محطرة إشي في راسك للأيام, بعرفش للفترات الجاية؟ أنا بعرف إحنا مرينا بظروف صعبة. يعني لا شك الكورونا أثرت, ممكن كانت الكورونا في بعض الأحيان للأشياء هاي بتكون ممكن كانت إيجابية,
1: إنه صحيح بياخدوا وقت يفكروا أكتر,
0: فكر أكتر, بنعزل أكتر, والناس كانت مستعدة تسمع وتشوف أكتر لأنه كمان كانت في البيت. بعدين دخلنا هاي الحرب الشعواء, الحرب الإبادة اللي صارت. صحيح. في قطاع غزة لا شك إنه واحد بينه وبين حاله كان بعيش حالة من الصدمة وحالة من الصراع. بعرفش قديش كان ممكن إنه ينتج. اليوم بعد ما فقنا من الصدمة صار لازم ننتج.
1: صحيح.
0: لازم ننتج نحكي عن الحرب ونحكي عن السلم ونحكي عن البلد ونحكي عن غزة. شو في راسك؟
1: في كتير أشياء إن شاء الله على الطريق رح تكون حلوة, خاصة إنه كان إلي النصيب الجيد في إني أتعرف على جمعية اسمها قدمت منحة اللباني اللي هي 2048. هي منحة كانت لإنتاج أعمال موسيقية, وفروا مبلغ على أساس إنه الواحد يقدر إنه يعمل ينتج أعمال يصورها يسجلها. فإن شاء الله خلال الفترات القادمة كمان رح يكون في أعمال حلوة على الطريق. المشروع تبعي سميته نبض وسلام. نبض هو بيحكي عن, رح يكون جزء منه أغنية راقصة تحكي عن جمال البلد ولكن بطريقة مفرحة, وسلام تحكي عن ممكن شوية مشاعر هيك حزينة داخلية بتتمنى السلام. رح يتم طبعا عرضها بأغنية. فكنت جدا محظوظة في أني حصلت على المنحة, وخلال إن شاء الله الفترات القادمة رح أشتغل على عمل حلوة.
0: يعني هذا خبر منيح.
1: صحيح.
0: بس نبضوا سلام بتحسيه بشبهنا.
1: صحيح, شبهنا
0: يعني كتير. احنا من جوانا حدا بحب الفرح وبحب يرقص وبحب يغني بصوت عالي, ويمكن الاهازيج الفلسطينيه واغاني الحصاد واغاني الزيتون واغاني ايش ما بدك, كلها اغاني بتحكي عن فرحه وبتحكي عن حركه.
1: صح.
0: وبتعبر بالحركه عن الفرح, ونفس الوقت احنا بنعيش حاله الحزن هاي بال
1: تأملنا للسلام. صحيح.
0: يعني قديش بيشبهنا هذا الحكي؟
1: بحس كتير بشبهنا, هو واقعنا أصلا. يعني إحنا بس يعني الفكرة أنه كل حياتنا يا إما أنه زعل وحروب وكوارث بتصير, بس بداخلنا إحنا يعني ناس مبدعين منحب الفرح منحب الحياة. ما بحب دايما نحط قالب على الفلسطيني أنه هو لازم دايما طول الوقت بيبكي
0: والضحية.
1: وحياته دمار وهو الضحية. لا, إحنا أصلا خلقنا من العدم أشياء كتير حلوة. إحنا بنشبه طائر الفنيق اللي من الرماد بيرجع بيكبر كمان مرة, وما في شيء يوقفنا. لا حروب رح توقفنا ولا كوارث ولا أشياء سياسية. إحنا هيك شعب بنحب الحياة
0: الفنيق.
1: شو ما صار, بس أهم شيء إنه إحنا كمان ما نضل نضيق على بعض داخليا. يعني هيك إنه خلص ناخد الأمور أكتر بسلاسة وبساطة.
0: آخ. يعني يا ريت يكون في كمان حتى دعوة من خلال الفن إنه نتحمل بعض يا جماعة الخير. يعني عمالنا اليوم نتحمل ما نتحمله من الاحتلال ومن العالم وكل شيء بصير حوالينا. كل الضغط اللي بصير بنضغط علينا, حتى في التعليم وفي صحتها بنضغط علينا. خلينا نفكر في بعض شوي, خلينا نتحمل.
1: صحيح.
0: بعض شوي.
1: صحيح.
0: فترة بدها تعدي, بس السؤال كيف رح تعدي؟ يعني تعدي بخير ولا مش على خير؟ فبالتالي بدنا نبذل هذا المجهود. عدد الفنانين, وهلا بنحكي عن عدد عدد الفنانين الفلسطينيين واللي بخرجوا بإنتاجات فنية بهذا المستوى صراحة قليل.
1: صحيح.
0: وهذا بتحسي إنه بحملكم مسؤولية؟ يعني لما بنكون إحنا 20-30 فنان ممكن بدنا نعمل عمل بتوزع الحمل, بس لما نكون 2-3 فالحمل بصير ثقيل
1: صراحة كتير. لأنه داخليا لما بتطلع على البلد هون معظم الفنانين, خلينا نحكي اللي وصلوا لمرحلة أنه ظهروا, خلينا نحكي أو انعرفوا, هم عدد كتير قليل, ممكن من عندهم على الأصابع, يعني زملاء معروفين وبقالب صغير. كل اللي كانوا مبدعين كتير طلعوا برا البلد. يعني هلأ اللي بفرنسا، اللي بأمريكا، اللي بلندن، أسماء كتير معروفة لناس معروفين هلأ. هذا البلد مش كتير احتضنهم فطلعوا برا البلد، فإحنا فعليا هون الموجودين بالبلد زي ما بقول مثل إردين وحارس. عددنا كتير قليل والكوميونيتي تبعنا كتير صغير، بتأمل بس إنه يكون في دعم أكتر.
0: والمسؤولية كتير كبيرة.
1: صحيح، مسؤولية كبيرة إنه خلص أنت يعني عندك موهبة لازم تقدم، أو أنت مضطر إنك يعني أو مش مضطر، هذا واجب عليك إنك تقدم رسالة.
0: وبالعدد الموجود بدك تتحمل.
1: صحيح.
0: يعني لو نور، من إيش بتخافي؟
1: حاليا إحنا ولا إشي. يعني ممكن بخاف إنه يعني يوم من الأيام عن جد هذا شعور مؤلم بالنسبة لي، إن عن جد أخذ خطوة وأضطر أهاجر زي غيري برا البلد. ممكن هذا أكتر شعور مخيف بالنسبة لي، إنه أضطر أحكي إنه لا خلص نور، ما في إلك أي تقدم بهاي البلد، خلص لازم تاخذ خطوة وتطلع برا البلد، ممكن عالميا تقدر تنجح أكتر. هذا شعور مرعب بالنسبة لي.
0: الصراحة بخوف. يعني حتى الواحد لما يفكر بينه وبين حاله إنه بديش أوصل لهاي المرحلة، وإن شاء الله ما بنوصل لهاي المرحلة. نور، بدنا إياك أنت ويعني والشباب اللي زيك في البلد، لسه إحنا بحاجة لهذا النفس وهذا الفن. الهوية الوطنية والهوية الفلسطينية. أذكر يعني في أيامنا وطفولتنا يعني في بعض الأغاني الوطنية اللي ظلت عالقة في الأذهان، وكان لها دور في تعبئة الشارع. أذكر بعض الأغاني زي نزلنا على الشوارع، أذكر بعض الأغاني لمرسيل خليفة في بداية الانتفاضة الأولى والثانية، وكان في الثانية كان مرحلة أخرى من الأغاني. بعدين دخلنا في مرحلة ثالثة من الأغاني ما بعد الانتفاضة الثانية، يمكن بفترة 2016-17-18 كمان طلع نوع آخر، لون آخر من الأغاني. بحس إنه الإشي لازم يكون موجه أكثر، بمعنى إنه اليوم ماذا يحتاج الشعب الفلسطيني وماذا يحتاج الشاب الفلسطيني لتعزيز هويته يقدم له عن طريق الفن وعن طريق الأغاني.
1: يعني إحنا بالفن بالآخر هو رسالة. أنا كتير بتضايق أو بكون مزعوجة من كمية الهجوم اللي بصير مرات على فنانين، إنه يعني وبالنسبة لهم كمان هو هذا مصدر رزق وعمل. بصيروا يهاجموا الفنانين إنه لا في حروب، في أوضاع سيئة عم بتصير، الناس عم بتموت، أنتوا كيف عم بتغنوا؟ طب ما إحنا عم أريد عم نحمل رسالة، إحنا عم ندعم بالطريقة اللي إحنا الوحيدة اللي عم نعرفها، عم نحاول نوصل صوتنا لبرا العالم محليا وعالميا. فهي طريقة من طرق المقاومة، يعني إنه صوتك أنت بتقدر تستخدمه زي ما تستخدم السلاح. شو بتحكي بالآخر بصوتك وين بده يوصل رح يكون جزء من المقاومة. فبحس إنه يعني ممكن مجتمعنا مش كتير بتقبل الكلام اللي أنا عم بحكيه، ولكن أنا مصرة إنه الغناء هو نوع من المقاومة.
0: لا يعني إذا بدك الصراحة، ناس كتير بتحكيه متتفق معه، وأعتقد إنه قلة اللي ما بتفقوا معه. يعني وعنا على مستوى الوطن العربي جوليا بطرس من الناس اللي صحيح. تركت أثر في موضوع المقاومة وأغانيها في المقاومة. حتى أصالة نصر يعني أوكي توجهها الفني بامتياز، ولكن في لحظة من اللحظات صحيح. غنت للوطن وغنت للحرية. أحمد كعبور من الناس اللي ترك كمان بصمة في في في الفن المقاوم. وأعتقد عندنا في تاريخنا الفلسطيني يعني من أبو عرب يعني الله يرحمه، من الناس اللي غنوا للتراث والوطن والثوار. احنا بحاجة نحكي عن المقاومة، نحكي عن الوطن.
1: صحيح.
0: يعني يمكن أكثر ما نحكي اليوم نحكي عن الوطن. هما نحتاجه، لأنه احنا صيغة الوطن بشكله التقليدي اليوم بدأ يتساقط أو يتغير. يمكن لازم بلزمنا أدوات جديدة، يعني نفس الشباب نفسكم أنتم.
1: صحيح. أنا يعني من يومين أو من ثلاث أيام محمد عساف بعد غياب طويل لقله رجع بأغنية بتحكي بنت البلد محلاها بالمسكرة وبلاها. ممكن الأغنية كتير بسيطة أو أنه هيك ترندي عن المألوف اللي عادة محمد عساف بيقدمه، ولكن الأغنية جدا جميلة. هي يعني وصلت للناس بسرعة، كانت كتير على أنه سهلة على الكلام. الناس انتقدت أنه ليش محمد عساف بيغني بهاي الطريقة. مش شرط أنه تكون دائما الأغنية حزينة عن الوطن، ممكن عن جد إحنا نتغنى بجمال الوطن، ببنت البلد، في ابن البلد، بظرافة أو حلاوة الناس اللي موجودة. فالأغنية قد ما لقت هجوم شوي نوعا ما من الناس انه مش الاشي التقليدي اللي محمد عساف بيقدمه، بس انا شفتها ناجحه جدا صراحه. هي كانت بمشاركه مع سانت ليفانت برضه، مروان هو مغني كمان فلسطيني له اصول كمان غزه من غزه. نعم. فبالعكس الاشي كان رائع جدا، انا شفته خطوه نحو صراحه امل كبير.
0: بدك رايي؟ مع اني انا يعني لست ناقدا فنيا ولا، ولكني اشعر، ومرات يكفي ان تشعر، شعرت بالأغنية قريبة من الناس.
1: صحيح،
0: إحنا بأمس الحاجة نقول محلاها بنت البلد.
1: صح،
0: ومحلاها البلد. ما بدنا كلمات ثقيلة، ولا بدي أغني أنا للعمق والفكر، بدي أغني ببساطة.
1: صحيح، بدك تلامس بساطة الناس، وهذا إشي كتير ضروري.
0: ابن البلد ما شاء الله عليه، وبنت البلد ما شاء الله عليها، والبلد ما شاء الله عليها. إحنا اليوم بدنا ما يجمعنا، ويمكن هذا ما يجمعنا. يمكن أنا يعني بنحاز لمحمد عساف شوي، بس الفكرة إنه أنا فعلا شعرت، أنا شفت انتقاد خلاني أروح أدور على الأغنية، ما كنتش سمعها صراحة. بس لما سمعت الأغنية فعلا حسيت أنه بالعكس قريبة، وبحكي عن حلاوة أولاد البلد.
1: بالعكس كتير حلوة، حتى تفاصيل الفيديو كانت في مرة محجبة كبيرة بالعمر، في أطفال كمان راحوا صوروا الفيديو في مخيم الوحدات، وهذا إشي كتير حلو صراحة. فرقة الدبكة كمان فرقة كمان رائعة جدا، يعني مزجوا كل إشي حلو كل إشي بسيط في فيديو كليب، فأنا صراحة بشوف العمل جدا ناجح.
0: يعني نور، وانا اعرف عليك اول كلمه حكيتها بنت البلد.
1: صحيح،
0: انا اولاد البلد، انا بعد اولاد البلد، يعني كلمه اولاد البلد هاي لها لها لها معزه، لها لها مكان، لها حضور. اولاد البلد اللي بتخلوش عن البلد، اولاد البلد اللي بتركوهاش حتى لو طلع برا، بس هو قلبه على البلد. صحيح. ومشغل للبلد. هذا ابن البلد. بنات البلد محلاهم يعني. لوين نور؟ لوين؟
1: يعني نور عم تطمح انه يصير في لها مشاركه بمهرجانات عالميه، مهرجانات معروفه عالميا ضخمه، خلينا نحكي بيشاركوا فيها المع نجوم الوطن العربي. بتمنى انه في يوم من الايام يكون لي مشاركه بعمل ضخم جدا، يكون في اوركسترا كتير كبيره وراي، موسيقيه عظيمين بيعزفوا، وانا اكون جزء من هذا العمل.
0: جميل. يعني فكرة المشهد اللي حكيتيه، هاي صورة المسرح.
1: صحيح،
0: هو المسرح بيخوف أصلا بطبيعة الحال، فتخيل يكون المسرح مليان من العازفين والأوركسترا الموجودة. بتفكري بالأغاني، وأنت يعني اشتغلت شوي على موضوع الأغاني الكلاسيكية.
1: صحيح،
0: طورت فيها شوي، ما بعرفش إذا كلمة تطويري مناسبة، ولكن كان في تغيير عليها بما يتناسب يمكن مع الإيقاع اليوم، مع السماع اليوم. بتفكري ممكن تتطوري هذا الموضوع أكثر من هيك، بمعنى تشتغلي على موضوع الأغاني الكلاسيكية بلونك بطبعك؟
1: الغنى الكلاسيكي نهائي ما بيموت، فش في أي مرحلة من حياتنا حسينا أنه إحنا زهقنا من أم كلثوم أو من أسمهان أو من عبد الحليم. ولكن فكرة أنه لما تعملت الأغاني في زمانهم، هي كانت أغنية في عرض واحد كامل، فكانت الأغنية بدها تأخذ يعني وقتها الممل وشرحها الطويل. هلأ بتحس الأذن شوي صعب عليها تقعد تسمع أغنية ثلث ساعة كاملة، فهلأ بدك تحاول أنك تأخذ جماليات الكلاسيكيات وتعرضها بطريقة مودرن أكتر، بس ستيل بدك تحافظ عليها. ما بده يكون في صراحة يعني عم بتشوف كتير ناس عم بتقدم الفن الكلاسيكي بطريقة مش جميلة، ومش محافظ على كلاسيكيتها وجمالتها. فكرة أنك تنقلها ولكن بطريقة جميلة تحافظ عليها، ولكن تكون مقبولة للجيل الحالي أنه يسمعها.
0: مع إعادة التوزيع أنت؟
1: مع إعادة التوزيع صحيح أنه يعيد توزيعها، ممكن مثلا الأغنية الكلاسيكية تتحول لجاز، ممكن تتحول للون تاني معين، بلاكس ترجع بتحييها وبتبين جماليتها.
0: يعني هي الأغنية الكلاسيكية أغنية وكلمات وأداء وموسيقى.
1: صحيح،
0: يعني التغيير في واحدة منهم أكيد بده يطلع شيء جديد.
1: صحيح،
0: يعني الأغنية لا تفنى ولا تستحدث ولكن تتحول من شكل إلى آخر إذا بدنا نطبق. صحيح، عليها قوانين المادة. ولكن أنا بعتقد في مرق تجارب في ناس حاولت تتغير شوي على الأغنية الكلاسيكية، وفعلا كانت جميلة بس لم تدوم.
1: صحيح،
0: برجع لك ترجع الاصليه، الاغنيه الاصليه الكلاسيكيه للواجهه من جديد.
1: صحيح، الاحساس الاساسي هو او الشعور الاساسي للاغنيه الكلاسيكيه لازم يكون موجود، ولكن انت بتقدر تعرضها بلون او بطريقه مختلفه الناس تتقبلها اكثر.
0: على مستوى الدراسه، يعني وانت كنت تفكري انه ممكن تستكملي دراستك، الدراسات العليا في موضوع الموسيقى أو التخصص في موسيقى معينة؟
1: صحيح، أنا كنت أطمح وبشدة لليوم، هو حلم كمان بالنسبة لي أني أدرس الغنى الأوبرالي المسرحي. كتير نفسي، بتمنى لو كان عن جد عنا بالبلد. ممكن الحياة الواحد لما بيتزوج بصير عنده أطفال، بيعطي أولويات وهيك، بصير يبعد فكرة السفر عن البلد وأنه بده يطلع سنين يتعلم ويرجع وهيك، بيكون مع الأطفال شوي صعب الإشي. بس بحس مرحلة معينة ممكن يكبروا وأرجع أكمل أنا أشتغل على حلمي، فبالعكس ما فقدت الأمل، وبالعكس عم بعمل سيرش كتير موسع على موضوع إذا في مكان ممكن هيك يستقبلني أكمل هاي الدراسة.
0: يعني بحكم أنه أنا سابقك بالعمر بقول لك بتفكري بطريقة منطقية. نعم، في فترة من فترات
1: بدك تضحي شوي.
0: بدك تضحي يعني، أو هو واجب بدك تعمله.
1: صحيح.
0: مع الناس اللي جبتهم على الخليقة قلت له تعال.
1: صح.
0: فبدك تكمل معه مشواره. هلا قريبا أنا بخلصوا مشواري، فآه في عندي بلان تاني عشان أرجع أكمل. فهي الطموح لا ينتهي.
1: صحيح.
0: لا له علاقة بالعمر ولا له علاقة بالمكان ولا الزمان. الطموح إذا كان في حدا بشغف بلحقه.
1: صحيح.
0: قديش ممكن تلحق طموحك؟
1: بصراحة بحس إنه ممكن ألحق طموحي وين ما تكون. بحس بالفترة اللي بصح اللي فيها فرصة عن جد، خليني أسميها ذهبية أو تكون مفصلية في تاريخي، رح أخذها.

0: يشوفوا حفلاتك يتعرفوا عليك أكتر، وبنفس الوقت تحدي كتير حلو إنه فعلا أنا رح أعمل الإشي اللي بحبه وما أندم بيوم من الأيام إني أنا تركت هاي الطريق.
1: بتحاولي تصنعي المهنة من خلال الموسيقى ومن خلال الفن ومن خلال صوتك؟
0: صحيح، بحاول جاهدة إنه يكون في عروض يعني دائما في مقابل مادي على أساس إنه يكون في إلي دخل منها يساعدني بالحياة، لأنه طبعا هاي بالآخر مهنة بتكون. بس مستعدة هلأ، صحيح مستعدة بهاي المرحلة إن أعمل عروض أنا مقتنع فيها وبحسها إنها مهمة جدا بدون أي مقابل مادي، بحيث إني أقدر إني أكبر السيفي الموسيقي تبعي وبعدين أنطلق وين ما بدي.
1: يعني ممكن هذا حدا هلأ يمسكها هاي من أحد الجمعيات اللي بيشتغلوا في الموضوع الإنساني، وإذا كان المجال مفتوح فليكن، ليش لا يعني.
0: بالعكس أصلاً هو العمل الخيري هذا جزء أصلاً من رسالة الفنان. نعم. يعني ما بزبط أنت يكون في عن جد عمل تطوعي وتطلب مقابل، بالآخر أنت بتأدي هذا الإشي من ناحية إنسانية أكتر من أي تفكير مادي.
1: دائما بيجي في بالي سؤال، الفنان بدندن هو لحاله بغني هو لحاله؟
0: طبعا. أنا ما بصدق الصغار يطلعوا شوي من البيت، يكون هيك فيش كتير إزعاج، ودائما دائما يعني بدندن بيني وبين حالي، بتذكر الأشياء اللي بحبها، الأشياء اللي بدها شوي صوت عالي باخد راحتي فيها أكتر، فطبعا كل فنان بدندن.
1: يعني الرسام بالعكس بدور على الخلوة عشان يرسم مرات، بس بحس إن الفنان ممكن بده جمهور، ولا مرات بده يغني لحاله لإله يعني.
0: لا بيقدر يغني إله.
1: يعني حد له يعني هذا من حسن الحظ، الواحد صوته مش كثير حلو اللي كان مزعج الناس ويغني. يعني نور، رسالتك للناس اللي بتحب الفن، الناس بحب الغناء، الناس صوتها عندها خامة صوت، والناس بتتردد صراحة، في تردد، حالة من التردد لأنه المجتمع ولأنه طبيعة زي ما تفضلت العمل.
0: صحيح.
1: كل هاي تحديات. لو إجا حدا سألك قال لك أنا عندي هاي خامة الصوت وبحب، وأنا خريج خلصت توجيهي، أروح موسيقى ولا لا، أو أروح تخصص واحد من تخصصات الفنون الموسيقية؟
0: بنصحه بشدة بغض النظر عن كل المعيقات عن كل الصعوبات، بس ما بحب أشوف عن جد بني آدم موهوب ما بكمل طريقه بهذا المجال إلا إذا هو ما بحب، هذا إشي تاني. بس من فترة كان في عندي حفل في رام الله وتصادفت مع طفل ممكن عمره حوالي 12 أو 13 سنة، فبيحكي لي أبو ابني صوته كتير حلو بس بدي إياك تسمعي صوته. فبالعادة كتير أهالي صراحة بيجوا بيعملوا هاي الحركات وبيكون الولد لا عنده صوت ولا عنده
1: إشي،
0: إنه عادي. تفاجأت الطفل صوته زي العصفور، بقول له أمانة ابنك أمانة إنك تحاول عن جد إذا هو بده يكمل بهذا الطريق تدعمه، لأنه ابنك عنده موهبة يعني ممكن توصله لأبعد مكان بالعالم. فبالعكس أنا مع إنه الأهل يدعموا أولادهم شو مكان اختيارهم، وأي حدا بتوجه لي رح أدعمه كاملا.
1: ما فكرتيش تعملي أكاديمية أو يعني تعلمي موسيقى بشكل فردي؟ أو
0: أكتر إشي ممكن يكون بالنسبة لي صعب هو التعليم صراحة. ما بحس حالي عندي يعني خلينا نحكي بالضبط في هذا المجال، فبحس أنه أشتغل على حالي أكتر ممكن يكون أفضل.
1: يعني بالعادة الفنانين بيكون أنه أنا بدي
0: بده أكاديمية وبده يدرس وبده طلاب، أنا بحس أنه لا شوي بعيد عني.
1: أغني.
0: بعيد شوي أغني.
1: رح نشوف لك إشي إنتاجات قريبة غير موضوع المنحة اللي كنا نحكي عنها.
0: صحيح، عم بشتغل على إنتاجات كمان أنا خاصة عم بعملها، خلينا نحكي عم بحط تحويشتي في هالأعمال، بتمنى أنها تلاقي نجاح، بس بحس أني لازم يعني أبذل جهد شخصي مني ومادي عشان أوصل، ما بدي أضل أستنى دعم يجي من هون أو من هناك. لازم الفنان يشتغل على حاله بكل الطرق عشان يقدر في يوم من الأيام يوصل للي بده إياه.
1: ولا فكرة شركة إنتاج تتحمل إنتاجها؟
0: ممكن يعني إذا كان خلينا نحكي السيفي تبعي خلال الفترات القادمة مليان زخم في إنتاج، في أعمال منتجة بطريقة جميلة، أكيد رح يكون في مجال إنه الشركات هاي تطلع يعني تأخذ بعين الاعتبار.
1: واللي بده يسمع نورف وين نسمعها؟
0: رح تسمعوها في المراكز الثقافية في البلد، حتى في الكافيهات البسيطة، في الجمعيات الخيرية. أنا موجودة في كل مكان، ما عندي تكبر ولا لأي مكان بروح بغني فيه.
1: لطيف هذا الحكي.
0: بالعكس، بحب حتى أشارك في أبسط الأماكن زي المخيمات، المراكز التعليمية للأطفال، كتير بحب. وأول ما يجيني دائما أعمال، حتى كمان

0: أقدمها خيرية بدون مقابل، بكون متحمسة عليها أكثر من اللي فيها شغل. ممكن الحفلات الخاصة هي مش أكثر إشي كمان أنا بحبه، ولكن بتجيب دخل مادي، بس هي الأقرب لقلبي هي الحفلات والمسارح.
1: نعم، يعني واضح أن المسرح قصة.
0: صحيح.
1: وقت المسرح إلك قناة على اليوتيوب أو
0: موجود؟ صحيح، قناة باسمي موجودة
1: باللغة العربية باللغة الإنجليزية القناة.
0: صحيح. لا هي يعني بالعربية،
1: بس لأنه الناس كمان بتها اللي بسمعونها اللي بتابعونا كمان اللي بده يدور على الأغاني موجودة على اليوتيوب.
0: هي نور فريتخ موجودة على السيرش، بتطلع القناة.
1: نعم موجودة، وأنا شفت عشان هيك سألت، بحب أن أحكي عنها بصوت عالي خلي الناس كمان تسمعها. كلمة أخيرة للناس اللي بتسمعك يا نور.
0: بتشكر الجميع، بتمنى الكل يعيش بسعادة، الناس تبلش أكتر تتقبل موضوع الثقافة والموسيقى، وإحنا عم نمشي في اتجاه كتير جميل على فكرة وعم نتطور كتير. بتمنى أنه البلد تتحسن أكتر، يصير في دعم من الحكومات من البلديات، يهتموا أكتر في المسارح في المنظومات الثقافية بشتى ألوانها، وهي هي
1: يدعموا أولادنا.
0: صحيح.
1: في الموضوع الفني
0: يدعموا ابن وبنت البلد،
1: ابن وبنت البلد أولادنا قصدي أنا ذكرا وإناثا، يعني عشان أكون مجندر أنا يعني ما أقدرش غير أكون هيك.
0: صحيح.
1: نور فريتخ، بدي أشكرك جزيل الشكر، شكرا لوجودك اليوم معنا، والحديث يطول. وإن شاء الله بنسمع لك أعمال جديدة، وبنشوفك على المسارح على أكبر مسرح، وراكي 500 واحد أوركسترا بيعزفوا وراكي إن شاء الله، وعشان وقف أقول لك هاي زبطت يا نور، هيك
0: وأخيراً
1: إن شاء الله.
0: إن شاء الله
1: إن شاء الله. شكرا جزيلا،
0: شكرا كتير لك أحمد، شكرا،
1: يسعدك. وأنتوا كمان أعزائي المستمعين والمشاهدين متابعينا، شكرا جزيلا على متابعتكم دوما، وانتظرونا دائما في بودكاست ضيف الراية، وإن شاء الله الأسبوع القادم راح يكون معنا ضيف جديد وحكاية جديدة ومحتوى جديد. تحياتي لكم، أنا أحمد عياش، طلب خير.
2: ضيف الراية، حوار مهني وشخصي، جوانب نعرفها وجوانب لا نعرفها، ضيوفنا مميزون، نتعلم منهم، نستفيد من تجربتهم. ضيف الراية كل أحد الخامسة مساء
3: برعاية جوال.
4: بنكك بإيدك والجوائز بانتظارك مع تطبيق موبايل بنك من البنك الإسلامي العربي. كل يوم لك فرصة تربح جائزة يومية بقيمة $100، وكل شهر جائزة آيفون 17 برو ماكس. ببساطة حمل تطبيق موبايل بنك، نفذ أي خدمة عليه مثل تحويل، دفع فواتير، كشف حساب، وكل حركة بتعملها بتزيد فرصتك بالفوز. يعني كل ما تستخدم تطبيقك أكتر فرصك بتكبر أكتر. حمل التطبيق اليوم وكن من الفائزين. تبدأ الحملة بتاريخ 2/8/2026 وتنتهي بتاريخ 1/10/2026. للمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني aib.ps. خاضع لشروط وأحكام البنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.

0: الجدد. اشترك في أحد برامج سوبر شامل فاتورة لتحصل على 3 أضعاف حزم الدقائق والإنترنت ورسائل وبنفس السعر. وللمشتركين الحاليين احصل على 3 أضعاف المزايا عند الاشتراك بالبرنامج الأعلى لبرنامجك الحالي. العرض بيشمل جميع برامج الفاتورة الأفراد والشركات والحكومة. للاشتراك يرجى زيارة متاجرنا أو وكلائنا. خاضع للشروط والأحكام. أريد طور عالمك.
1: مع بنك القدس حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى 500 دولار وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى 15,000 دولار. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس.

0: الساعة الآن 6:00 مساء. أخبار الساعة على رأس الساعة من رايا FM.
1: أهلا بكم إلى موجز لآخر الأخبار، تقرأه أنوار مطرية. استشهاد طفل متأثرا بإصابته برصاص جيش الاحتلال في وقت سابق من هذا اليوم في مخيم عسكر الجديد. إصابة 6 مواطنين بجروح بعضها وصفت بالخطيرة جراء قصف الاحتلال منزلا في بلدة زوايد وسط قطاع غزة. قوة إسرائيلية خاصة من جيش الاحتلال تعتقل شابين أثناء مرورهما بمركبتهما على شارع صنور جبع جنوب جنين. قوات الاحتلال ترفع علم الاحتلال فوق مئذنة مسجد في مخيم نور شمس شرق مدينة طول كرم بتزامن مع استمرار عدوان الاحتلال على المخيم. جيش الاحتلال ينصب بيتين متنقلين كرفانين في قرية بورين جنوب نابلس. القوى الوطنية والإسلامية لمحافظة رام الله والبيرة تدعو إلى أوسع مشاركة في الفعاليات المقررة يوم الأربعاء المقبل في مراكز المدن الفلسطينية في اليوم الوطني لاسترداد جثامين الشهداء المحتجزة في مقابر الأرقام وثلاجات الاحتلال. وزارة المالية والتخطيط تعلن أن موعد صرف رواتب الموظفين العموميين عن شهر أيار سيكون اليوم بنسبة 50% من الراتب وبحد أدناه 2000 شيكل. مستوطنون يرفعون علم الاحتلال على سارية في حرم مسكن لإحدى العائلات الفلسطينية في الأغوار الشمالية. وإلى حالات الطقس، يكون الجو في ساعات المساء والليل اليوم لطيفا في المناطق الجبلية ودافئا في بقية المناطق، وغدا الاثنين يكون الجو جافا وحارا في المناطق الجبلية وشديد الحرارة في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية. نهاية الموجز، والمزيد على رايا.بي.أس. إلى اللقاء.
0: رايا FM نأتيكم بآخر الأخبار أولا بأول.
2: أنا أريد،
3: أنت أريد،
2: هو أريد،
4: وهي أريد،
5: إحنا أريد.
2: أريد طور عالمك.
6: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي. 20 جهاز آيفون 17، 26 قسط دراسي، ما عليكم إلا تحملوا التطبيق، وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب، يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
7: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
8: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
9: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل، لا تدخل السحب على 1,000,000 شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
10: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: سحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: جائزة بقيمة 10,000 دولار أسبوعيا وفرصة للفوز بسيارة كهربائية صديقة للبيئة بانتظاركم في نهاية الحملة. كل عملية شراء باستخدام بطاقات بنك فلسطين أو كويك كيو آر تمنحكم فرصة للفوز، وتتضاعف فرصكم حسب نوع بطاقاتكم، وذلك حتى 13 سبتمبر عام 2026. لتفاصيل أكثر تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي الموثقة الخاصة بنا. بنك فلسطين، بنك الكل.

0: حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: صحتك جبريني، كل يوم معلومة صحية طبية.
2: شرب الشاي الأخضر يمكن أن يكون مفيداً لصحتك. الشاي الأخضر يحتوي على مضادات أكسدة قوية تساعد في حماية الخلايا من الضرر الناتج عن الجذور الحرة، ويعتقد أن استهلاك الشاي الأخضر يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكري وبعض أنواع السرطانات.
1: كل يوم نصيحة في صحتك جبريني، والصحة في منتجات الجبريني.

0: مع بنك القدس. حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى 500 دولار وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى 15,000 دولار. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس.
1: أغنيات الزمن الجميل

0: تستمعون لها الآن على رايا اف ام. الساعة الآن 7 مساء. أخبار الساعة على رأس الساعة من رايا اف ام.
1: أهلا بكم إلى موجز لآخر الأخبار تقرأه أنوار مطرية. استشهاد طفل متأثرا بإصابته برصاص جيش الاحتلال في وقت سابق من هذا اليوم في مخيم عسكر الجديد. إصابة 6 مواطنين بجروح بعضها وصفت بالخطيرة جراء قصف الاحتلال منزلا في بلدة زوايد وسط قطاع غزة. قوة إسرائيلية خاصة من جيش الاحتلال تعتقل شابين أثناء مرورهما بمركبتهما على شارع صنور جبع جنوب جنين. قوات الاحتلال ترفع علم الاحتلال فوق مئذنة مسجد في مخيم نور شمس شرق مدينة طول كرم بتزامن مع استمرار عدوان الاحتلال على المخيم. جيش الاحتلال ينصب بيتين متنقلين كرفانين في قرية بورين جنوب نابلس. القوى الوطنية والإسلامية لمحافظة رام الله والبيرة تدعو إلى أوسع مشاركة في الفعاليات المقررة يوم الأربعاء المقبل في مراكز المدن الفلسطينية في اليوم الوطني لاسترداد جثامين الشهداء المحتجزة في مقابر الأرقام وثلاجات الاحتلال. وزارة المالية والتخطيط تعلن أن موعد صرف رواتب الموظفين العموميين عن شهر أيار سيكون اليوم بنسبة 50% من الراتب وبحد أدناه 2000 شيكل. مستوطنون يرفعون علم الاحتلال على سارية في حرم مسكن لإحدى العائلات الفلسطينية في الأغوار الشمالية. وإلى حالة الطقس، يكون الجو في ساعات المساء والليل اليوم لطيفا في المناطق الجبلية ودافئا في بقية المناطق، وغدا الاثنين يكون الجو جافا وحارا في المناطق الجبلية وشديد الحرارة في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية. نهاية الموجز، والمزيد على راية دوت بي أس. إلى اللقاء.
0: راية أف أم نأتيكم بآخر الأخبار أولا بأول.
2: أنا أريد،
3: أنت أريد،
2: هو أريد،
4: وهي أريد،
5: أنا أريد.
2: أريد طور عالمك.
6: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي. 20 جهاز آيفون 17، 26 قسط دراسي، ما عليكم إلا تحملوا التطبيق، وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب، يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
7: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
8: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
9: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل لتدخل السحب على 1,000,000 شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و9 و12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
10: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: خلالنا ندعم سويا بجودة منتجاتنا.
1: الجنادي إنا كنا. هذا البرنامج برعاية CFI. ثبت خطواتك.
2: أظهرت نتائج مسح رسمي متخصص استمرار نمو الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الداخل والخارج في قطر للربع الأول من العام الحالي، وكشف المسح عن ارتفاع رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 3.13% ليصل لنحو أكثر من 47 مليار دولار، كما ارتفع رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر في خارج قطر بنسبة 3.15% وحقق نحو 60 مليار دولار خلال ذات الفترة. رحب اتحاد أرباب العمل في ألمانيا بتحديد حد أقصى أسبوعي لساعات العمل أسوة بدول أوروبية أخرى. وبينما يحدد القانون الألماني مدة العمل اليومية في الأساس بثماني ساعات، ينص التوجيه الأوروبي بشأن ساعات العمل على حد أقصى أسبوعي قدره 48 ساعة. في ألمانيا لا يمكن تمديد ساعات العمل إلى ما يصل إلى 10 ساعات إلا مع تعويض ذلك خلال فترة نصف عام.
1: هذا البرنامج برعاية CFI. ثبت خطواتك. في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
3: لا وقت للبحث، لا وقت للبحث. اجعل من تصفحك للإنترنت وقتا ممتعا. رايا.بس. الوطن في صفحة واحدة. رايا.بس. الفترة الدينية تأتيكم برعاية شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية.

القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.

0: قوتنا.
1: شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية. www.التكافل-ins.ps.
2: بوابة واحدة، أكثر من صفحة، أكثر من صوت، وأكثر من صورة.
3: رايا دوت بي أس.
2: بوابة الوطن، من أجلك أنت.
4: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
5: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
4: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
5: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
2: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.
6: مع تراست، الاختيار الأول. اتذكر إنه تأمين هو حماية إلك ولعائلتك ولبيتك ولمشروعك ولمستقبلك.
7: شركة تراست العالمية للتأمين، اسمنا هو سمعتنا.
8: عند امتلاكك لمنزل العمر، احرص على عمل وثيقة تأمين المنزل، لأنها توفر لك غطاء تأمينيا للمبنى ولمحتوياته من الحريق أو الصاعقة، من انفجار أو طفح خزانات المياه أو الأوعية أو الأنابيب المائية بسبب حادث عرضي وفجائي. كما تؤمن لك تأمينا لأي ضرر بسبب الأحوال الجوية الشديدة، وتأمين البيت في حال السطو أو السرقة بالإكراه وعند اصطدام المركبات غير المملوكة. تلتزم شركة تراست للتأمين بتعويض المؤمن له كمالك أو كمستغل لمبنى السكن الخاص أو الشقة عن المبالغ التي يطالب بها قانونا عن الحوادث التي تقع خلال مدة التأمين في أو حول مبنى السكن الخاص أو الشقة، والتي قد ينتج عنها أضرار جسدية لأي شخص عدا المؤمن له أو أفراد عائلته أو من يعمل في خدمته. كما ويغطي هذا القسم المؤمن له أو زوجه أو زوج المؤمن لها عن الوفاة بحادث والتي تقع في مبنى السكن الخاص أو الشقة بسبب حادث عنف خارجي ومنظور يرتكبه السارقون أو كنتيجة لحادث حريق مثلا، شريطة أن تحصل الوفاة خلال 3 أشهر من تاريخ الإصابة.
6: تراست ما بتكتفي بالدعم المعنوي، لازم يكون في تحرك جدي لحياة أفضل من خلال برامجها اللي بتوفر لكم الأمان والحماية. البرنامج خاضع لشروط وثيقة التأمين. للاستفسار عن البرنامج التواصل مع الشركة، الرقم المجاني 1800 87 87 87.
7: شركة تراست العالمية للتأمين، اسمنا هو سمعتنا.
4: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
5: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
4: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
5: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
2: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.
9: أنا قلبي لا شايفك أجمل واحدة في الدنيا، شايفك أجمل ست ربنا خلقها.
10: مش فاهمة لو أنا خفيت وهي ما بقى معايا حد من يتضرف حاجة؟
11: كنا احنا مع بعض كل حاجة هتبقى كويس.

بنكك بإيدك والجوائز بانتظارك مع تطبيق موبايل بنك من البنك الإسلامي العربي. كل يوم إلك فرصة تربح جائزة يومية بقيمة $100 وكل شهر جائزة آيفون 17 برو ماكس. ببساطة حمل تطبيق موبايل بنك، نفذ أي خدمة عليه مثل تحويل، دفع فواتير، كشف حساب، وكل حركة بتعملها بتزيد فرصتك بالفوز. يعني كل ما تستخدم تطبيقك أكتر فرصك بتكبر أكتر. حمل التطبيق اليوم وكن من الفائزين. تبدأ الحملة بتاريخ 2/8/2026 وتنتهي بتاريخ 1/10/2026. للمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني aib.ps. خاضع لشروط وأحكام البنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.

الفاتورة الجدد. اشترك في أحد برامج سوبر شامل فاتورة لتحصل على 3 أضعاف حزم الدقائق والإنترنت ورسائل وبنفس السعر. وللمشتركين الحاليين احصل على 3 أضعاف المزايا عند الاشتراك بالبرنامج الأعلى لبرنامجك الحالي. العرض بيشمل جميع برامج الفاتورة الأفراد والشركات والحكومة. للاشتراك يرجى زيارة متاجرنا أو وكلائنا. خاضع للشروط والأحكام. أريد طور عالمك.

أنت من عشاق الأغنية العربية؟ أنت تبحث عن أجدد الأغاني الغربية؟ أنت تهوى الفن والموسيقى؟ وجدتها. رايا FM تجمع كل الأذواق.

الساعة الآن 8:00 مساء. في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك بثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

مع بنك القدس. حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى 500 دولار وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى 15,000 دولار. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس.

رعاية FM ترافقك أينما كنت. على موجات FM في الجنوب 96.8 FM، في الوسط 98.3 FM، 98.3 FM، في الشمال 96.4 FM، 96.4 FM، أريحة والأغوار 96.8 FM، 96.8 FM، جنين والجليل 98.3 FM، 98.3 FM، الإذاعة الأوسع انتشارا والأولى استماعا، رايا FM.

0: حلق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتاب.
1: يقول أحمد قباجة في كتابه المعنون الاستدامة المالية للسلطة الوطنية الفلسطينية والصادر عام 12 و2000 ميلادي بأن هناك أزمات مالية تمر وتنتهي، بينما هناك أزمات تكشف بالتفاصيل أن المشكلة أعمق من مجرد نقص في الأموال، بل هي واقع سياسي اقتصادي معقد يحتاج إلى دراسة تفصيلية تحاول فهم الواقع المعاش. الدراسة التي يقدمها الكتاب إنما تستند إلى أبحاث أجراها معهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطينية ماس عام 12 و2000 ميلادي، بحيث تقوم هذه الدراسة بتتبع تطور الوضع المالي للسلطة الفلسطينية منذ تأسيسها، لتضع القارئة أمام صورة واضحة لمصادر الإيرادات وحجم الإنفاق والعجز والدين العام وطبيعة التمويل الذي تعتمد عليه السلطة. لكن السؤال المركزي ليس كم يبلغ العجز، بل هل تستطيع المالية الفلسطينية الاستمرار بهذه الطريقة؟ يظهر الكتاب أن واحدة من أكبر مشكلات المالية العامة في فلسطين إنما تكمن في اعتماد هذه المالية على مصادر خارجية، في وقت تظل فيه قدرة الاقتصاد المحلي مرتبطة بحجم الضغوطات الإسرائيلية التي تحاول إجهاض هذا الاقتصاد ومنع توفير الدخل الكافي لحياة مستقرة ومستدامة للفلسطينيين، بحيث تصبح السلطة الوطنية الفلسطينية عاجزة أمام واقع صعب لا يمكن من خلاله توفير الإيرادات الذاتية وضبط الإنفاق وتقليل الاعتماد على التمويل الخارجي. ومن هنا يمكن فهم الكثير من العواصف المالية التي ضربت السلطة الفلسطينية اليوم وكل يوم. فالأزمة لم تكن وليدة لحظة واحدة، بل نتيجة تراكمات هيكلية ظلت تتكرر بأشكال مختلفة. الرسالة الأهم في الكتاب أن المالية العامة ليست مجرد حسابات في نهاية السنة، إنها أساس قدرة الحكومة على دفع الرواتب وتقديم الخدمات والاستمرار في أداء وظائفها. وبعبارة أبسط، إذا لم تكن للدولة موارد مستقرة فإن استقرارها السياسي والإداري وحتى الاجتماعي يصبح هو الآخر مهددا لا محالة. للاستماع لهذه الحلقة المدعمة بتقنيات الذكاء الاصطناعي وغيرها من الحلقات، أدعوكم لزيارة قناتي على اليوتيوب جليس الزمان. دمتم بخير، كان معكم صبري صيدا.

0: حلق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتاب.
1: لا وقت للبحث، لا وقت للبحث، اجعل من تصفحك للإنترنت وقتا ممتعا. راية دوت بي أس، الوطن في صفحة واحدة. راية دوت بي أس. الفترة الدينية تأتيكم برعاية شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية.

القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.

0: قواتنا.
1: شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية. www.atakafol-ins.ps.
2: لا وقت للبحث، لا وقت للبحث، اجعل من تصفحك للإنترنت وقتا ممتعا. raya.bs، الوطن في صفحة واحدة. raya.bs.
3: ما بين العابرين مرور الكرام ومن يتركون أثرا لا يزول، اختار ضيوفنا أن يكتبوا قصة نجاح ملهمة تضيء دروب الأمل. ملهمون، أناس

0: بكم في مساحة نفتح فيها النوافذ على مبدعين ملهمين خطوا أسماءهم بماء الذهب على سجلات التاريخ. أنا مجد القاسم وهذا برنامجكم ملهمون.
1: من المستطيل الأخضر بدأت الحكاية. لاعب حمل شغف الكرة قبل أن يختار مقاعد التدريب طريقا لصناعة الأجيال. رسم ضيفنا مسيرة متدرجة عنوانها العمل والإنجاز، قاد عددا من الأندية الفلسطينية ثم وصل رحلته مع منتخبات فلسطين للفئة السنية. ضيفنا الكابتن عبد الناصر بركات المدير الفني للاتحاد الفلسطيني لكرة القدم.
2: بدأت مسيرة الرياضية كلاعب في ثقافة البيرة، وفي عمر 16 انتقلت إلى مؤسسة شباب البيرة، وبعدها أصبحت مدرب للفئات العمرية في مؤسسة شباب البيرة، ومن ثم مدرب للفريق الأول. دربت سرية رام الله للإناث، دربت كل المنتخبات الوطنية، منتخب الناشئين، الشباب، الأولمبي والأول.
1: أسهم الكابتن عبد الناصر بركات في اكتشاف المواهب وصقلها قبل أن يتولى تدريب المنتخب الوطني الأول، واضعا خبرته في خدمة الكرة الفلسطينية.
2: أول مدرب فلسطيني يحصل على شهادة البرو في 2016، محاضر دولي لمستوى دورات البرو، والآن أنا مدير فني للاتحاد الفلسطيني لكرة القدم. عبد الناصر بركات لا يمثل نفسه، ولكن يمثل كل فلسطيني يسعى إلى تقديم فلسطين بوجهها الحقيقي والحضاري باللغة التي نفهمها وهي الرياضة.
1: من موقعه كمدير فني للاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، يقود الرؤية الفنية لتطوير اللعبة واضعا أسسا لبناء مستقبل أكثر إشراقا.
3: ما بين العابرين مرور الكرام ومن يتركون أثرا لا يزول، اختار ضيوفنا أن يكتبوا قصة نجاح ملهمة تضيء دروب الأمل. ملهمون، أناس أدركوا أن المستحيل لا يدون إلا في قاموس العاجزين. ملهمون برنامج أسبوعي رياضي يروي قصة نجاح أحدثت أثرا طيبا، تتابعونها على راية FM.

0: أنت من عشاق الأغنية العربية؟
1: يا أحلى منه.
0: أنت تبحث عن أجدد الأغاني الغربية؟ وجدتها. رايا FM تجمع كل الأذواق.

0: أنت من عشاق الأغنية العربية؟
1: يا أحلى من مو.
0: أنت تبحث عن أجدد الأغاني الغربية؟ وجدتها. رايا FM تجمع كل الأذواق.

أنت من عشاق الأغنية العربية؟ أنت تبحث عن أجدد الأغاني الغربية؟ أنت تهوى الفن والموسيقى؟ وجدتها. رايا FM تجمع كل الأذواق.

حياتك مليئة بالأحداث؟ لا تجد الوقت الكافي للتمتع؟ لا تعرف ما يدور حولك؟ أنت بعيد جدا وكل شيء يسير بسرعة؟ تعبت؟ لحظة، نحن نعلم أنك تعيش في إيقاع سريع. ندعوك لتسمع وتستمتع بمحطة راية أف أم. نقدم لك دليلا يوميا لكل الأحداث وموسيقى تحيي الروح.

0: serious.
1: راية FM الصوت الأجمل.

تستمعون لها الآن على راية اف ام. أغنيات الزمن الجميل

تستمعون لها الآن على راية اف ام. أغنيات الزمن الجميل

ابتدى المشوار.

Hey.